0: برنامج نوافذ.
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجادية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذنا على الفكر والمجتمع والإبداع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج نوافذ.
3: نلتقي بكم في امتداد حلقتنا حول سلوكياتنا في الشارع، والتي ناقشنا فيها مع الأستاذة فتحية يوسف عدة من الظواهر اليومية وتأثيرها على المجتمع.
2: وفي هذه الحلقة نواصل في الفضل من النقاش، فمرحبا بكم وبضيفتنا الكريمة من جديد. هل في فرق بين القيم التشادية الأصيلة ومع السلوكيات الحسي قاعدين نشوفوها يوميا؟
4: عندنا قياب الأب والأم،
3: يا سلام،
4: ده كمان بيأثر
3: فعلا.
4: وقياب حتى الإرشادات والتوعيات المدرسية. فكل الأدوات دي لما بتغيب ده بتترك فراغ. الفراغ ده من خلاله خلاص بتحدث الأشياء دي. في بعض الناس ده أنا ربيته وسويت ليه وما سوى ليه شيء وما جاي يجعلاني من شنو؟
2: من نقصان
4: إهمالك ليه؟
3: إهمالك التاني.
2: بس والله
3: ما تنسي المدارس كمان. أيوة. تلعب دور كبير جدا. أيوة.
4: المدارس
3: فحبذا لو كان في المناهج، يعني احنا يعني ما نقول خبراء في التربيه وكذا كذا، حبذا في المدارس تغرس مثل هذه الاشياء في انفس او في عقول التلاميذ. ما قال وزاره التربيه والتعليم، التربيه ثم التعليم، ولا ما كده
4: في مادة.
3: البيت نبدا
4: ماده خاصه كي تدرس للعيال، في تدرسهم القيم، تدرسهم احترام.
2: ايوه قاعده تربيه وطنيه،
4: مفترض يهتموا ويطوروها ويخلوا العيال يعني كلهم ماده اساسيه ويهتموا فيها.
3: يا سلام.
4: أيوة.
3: يا سلام.
4: يكون في تواصل بين المدرسه وبين اولياء الامور، وانت ولي الامر ذاتك امشي طول المدرسه
2: شغال راقب اولادك،
4: كيف راقبكم؟ أيوة. انتم زمانكم، والا ما حيتوا قاعده تلعبوا على الفاضي.
2: صحيح والله. فنحن ابناء وطن واحد، لازم نبقى صوره سمحه بتعكس السمح فينا قدام الزوار البزورونا.
3: فعلا يا هوا والسيدة فتحية، أن إحنا إذا كان سمعنا كل هذه الكلمات الجميلة الآن ممكن نقول شنو؟ أحيانا يعني في الشارع يقع حادث بين موتو وبين وتير الناس، الحادث ده كان بيقى في الشارع ده، بدل أنتو النار من لقدر الله بيقى لو شيء تشولو تودو وكذا، الناس يقوف في وسط الشارع، يقوفوا شارع ده نابانك وإنك في راسك و...
4: والله صراحة الكلام ده قاعد يحدث كثير مرة واحد. بدل تحل المشكلة ونادم بكان واحد تعوق وتشيلوه وتلموا الموضوع. وبكان واحد اصلا شيء نادم على الاول كله،
3: ما في
4: انت طلع سليم
3: الحديث بس طلع شغل بيقى فوق وزول الحديث في عادي.
4: لكن احنا الشعب دمنا حامي والمشاكل دي يعني
2: معروفين بالدم
4: الحامي. فالمفترض انت خلاص من انت نادم كيف سي حادث كي بنيتك
3: بنيته ما في،
4: يعني غصبا انك باي شيء ده غصبا عنك
2: قضاء وقدر.
4: ايوه. وانت وقع فوقك اليوم مباكر فوق اخوك اللي بيبقى، فالمفترض ده اي زول يراعي الثاني ويفكر انه زي ما حصل فوقي انا ده بحصل فوق ده وبحصل فوق والشيء ده بلنيت، واحنا في شارع وفي زحمه وفي مواصلات وطالما ما بقى مود وما بقى شيء اخر ده كله هين
2: سلام
4: يا كله يراعي
3: يفهم اخوه يهاجه الكلمات، بس الكلمات كده ما سمحه يعني
4: كلمات جارحه. وانا والله شفت انسان يعني بصراحه قال كلام ما عدل، مره جاب قاطعك وقريب يدقها ترك فكك الدمى عيرها بمعيار ما عدل مره، يعني ما استشرف. فانت عندك بنت، عندك ام، عندك اخو، عندك بنات، فالمفترض ما تقول مثل ده، ما تعرف اصلا انت ما تعرف، ما عندك معاه معرفه لما في الشارع. واحيانا مرات يكون نادم كبير في العمر يبقى لك مثل ابوك، لكن انت ما لماك تقول له هي ادب ما عندك،
3: ما تكسكس وادب ما عندك
4: ايه، ولما تتكلم ليه تحاول تهدد لك انت كله يقوم فوق. فالناس خليه يراجع انفسهم.
3: لا لا فعلا والله،
2: لا بد ان نحافظ على القيم والمبادئ حقتنا الجاد وكده.
4: جدا جدا
3: صراحه الجادين بتشفيهم كده، الجادين ناس طيبين ترى صراحه، هنا طيبين وانا
2: لكن دمنا بسحان
3: دم الحامي من وين جاي الكلام هذا؟
4: الحرية ذاتها عامية، الحرية عامية.
2: صراحة الأخت فتحية الحديث معاك شيق، وقت ما يحاول الواحد ويقدم نصيحة لأخو الآخر زي ما حاسة شيء قلتي، ردود التصرف تلقيها ما عادلة، تلقي الرد منه أحيانا بقول للإنسان دك شنو دخلك في الموضوع ده،
3: لماك شنو انتي
2: أو لماك شنو
3: أكيد يعني.
2: وما لا نرفض النصيحة بالرغم من هي مهمة لنا. والزول ما ببقى زول إلا بنصيحة أخو الآخر، وأكيد وسخ أنا دحرك ده ما بتشيفه إلا أخوك الآخر يا بشيفه.
3: ده مثل شادي شهير سنح حلو كمان.
4: الناس عشان برفضوا النصائح ده، في ناس كثيرين بخافوا بقولوا خلي ما ننصحهم طالما برفضوا النصائح ولا ما بتعجبهم. لكن الشيء ده ما يخلينا إحنا نتراجعوا، لأن النصيحة اليوم الإنسان الرفضت كلها بينه وبين نفسه يعرف إن ده نصيحة صح وإنها بتفيده، وبمشي ده بقعد بينه وبين نفسه ده لو إن شاء الله حتى 5 ولا 6% ده بتجيب أثر. عشان كده أنت أنطي النصيحة دي حتى لو الإنسان ما بدورها.
3: ما هو قالوا النصيحة مرة.
4: أيوة حتى كم مرة كل بعدين يعرف النادم ده إنك أنت نصحته ده لمصلحته.
2: بتذكر بعدين.
4: بتذكر بعدين بينه وبين نفسه يقعد ده ومباكر هو كل يمشي ينصح النادم الآخر.
2: أكيد.
4: وبكده تنتشر ثقافة النصيحة.
3: لكن يعني تقبل النصيحة. سيدة فتية.
4: مهم. مهم.
3: هذا فوق الجانب.
4: أيوة لما يرفضها ده أنت الأسلوب أحيانا الرفض لها بيكون أنت جيت بأسلوب ما كويس ولا قدام الناس ولا بأسلوب كده مستفز. لكن لما أنت بالهداوة فلان والله أنت إنسان كويس والشغل اللي سويته ده كويس. لكن أنا ده صراحة عندي لك ملاحظة صغيرة كده لو بس تصلحها سوي لي الموضوع سهل كده. أي يوم آخر ده فكر الحاجة دي كده كده وذاتك خلاص
3: بتقبلها.
4: لكن أنت جيت يا أخي ما لك خدمتك ميتك يا أخي أنت نوريك ننصحك أمام الملأ أنت ننصحك وما بتقبلها أصلا كان عايب نفسه غلطان.
2: أو مثلا يقول لي هي أنت لك تنفع شنو وأنت بالسب ما يقدر يقبل
4: صح حتى صح. لو انت على حق كله يعرفك كله ما يقدر يتقبلها من الطريقه حقت الاسلوب ده والنقد ده ما يكون يعني نقد جارح او نقد يكون نقد بناء ايوه يكون
2: مرن شويه
4: يستفيد يخليه يسوي كانك انت قاعد مثلا تساعده في انك تصلح بعض التصرفات اللي هو ما منتبه لها شيله من الجانب ده
2: حسسك عنه انه انت يعني من زوج حقه ومن كل شيء بعدك قال ادخل ليها في الموضوع
4: في الموضوع حيتقبله ويشيله وحتى لو في الاول ما شالك ولا بعدين كمان
2: وشي يعني احنا قاعدين ده والله بناء المعاملات الطيبه واللطيفه دي بنحتاجه شديد
4: جدا اطيب الشعوب
2: جادي واحد والله. مشى السودان مشى للعلاج ولقى الدكتوره معلش الموضوع ده شيء بره لكن في التعاطف والتعامل خلاني نجر ندخل معانا في البرنامج المره قالت يعني تطيبة به كلام لطيف كيف طيب كيف صحتك كيف هسي هاسي بوجع شو كلام يعني ما شاء الله دكتورة
3: يعني.
2: فمرة الأصحاب اللي اشتغلوا معاه ده هو الولد ده ما بعرف انه الناس دي اللي قاعد يشتغلوا معاه وعندهم معرفة قبل ده لكن هم تعدين فهو لما شافوا وجو بيزوروا بيشوفوا وجو لقوا الدكتورة صاحبتهم معايا فهم فرحوا شديد انه هي قاعد تهتم بأخوهم التعدي جو قاعد يسلموها لدرجة قمة بغير عليها يقول هي ما لما
3: اقعد
2: ساكت بعد هنا اشوف فشيف
3: احنا طيبين
4: شوفوا طيبين على المجتمع
2: دور الحلو يعني كلام الحلو
4: والله من اطيب المجتمعات على فكره لكن ناقصنا بعض الوعي وبعض تصليح السلوكيات احنا عندنا صفات ممكن احنا نخصص لها حلقه ممكن نتكلم عليها
3: ان شاء الله
4: انا شفت ليبيا وشفت مصر وشفت السودان السودان اقرب دوله لنا لكن في بلدان حتى في طبيعتهم نشوفهم في عن طريق المسلسلات عن طريق التليفون وكده أنا ما شف بعض الصفات دي موجودة في أي دولة غير تشاد
3: إلا تشادين
4: سبحان الله
2: يا الحمد سلام. لله ولله
4: بس
2: النعمة.
4: لو نصلح بعض الحاجات لو نعتذروا لو غلطنا لو نقبلوا النصيحة لو اتنصحنا لو نصلح طريقة مثلا النقد لو المهم الحاجات البسيطة ننظف الشارع لو نصلحوا بس بعض الحاجات نبقوا أحسن ناس على وجه الأرض
3: نتمنى كونوا
2: حاجة وعلى وجه إفريقيا زاد
4: أكيد
3: يعني
4: والله
3: الحلقة صراحة خلي تكون يعني إضافة قوية أو يساهم في توعية المجتمع التشادي بصفة عامة يعني. طيب أستاذة فتحية صراحة يعني الحديث معك مثمر والحديث معك طيب ونتمنى كونوا المستمعين يعني الحلقة دي بتساهم وبتقبلوها وتساهم إن شاء الله يعني في تغيير بعض من السلوكيات. إذا كان قد تكلمنا عن إحنا للأسرة حاليا ممكن نجي مرة تانية بنقول شنو دور الأسرة في غرس القيم والسلوكيات الإيجابية من أنين دقاك؟
4: الأسرة طبعا هي النواة الأولى اللي من خلالها الإنسان بيتلقى كل المعلومات وكل الإرشادات وكل التوجيهات
3: فعلا.
4: إذا كان الأسرة من البداية ما ركزت في هذه الأشياء الصغير حيطلع يواجه المجتمع بوجه يعني جديد وحيتلقى من المجتمع ومن البيئة اللي هو عايش فوق وقد تكون ضارة بعض التوجيهات الخاطئة
2: والإنسان ابن بيئته
4: أيوه الإنسان ابن بيئته فالمفترض الأسرة هي تكون البيئة الصح وتفهمه وتطلع عليه المجتمع بصورة كويسة ويفهم ذات المجتمع ده في شنو لكن إذا كان الأسرة ما بذلت الجهد ده الشارع حيقوم بالدور ده وبالتالي حيطلع إنسان ما بيصلح لا لمجتمع ولا لنفسه ولا لأسرته
3: لا فعلا
4: فأتمنى أن الأسرة تحتوي الطفل وتهتم بكل تفاصيل التربية بعد ذلك يمشي المدرسة كمان يكون لها دور في أنه يستكمل البدت فوق الأسرة وبعدين حتى الشارع ده تو نام بحجي فوق في الشارع ده ما مصيبة فإنت تهيئ صغيرك يكون عندك أنه مضاد يعني لبعض الصدمات الممكن يلقاها باكر فوق الشارع.
2: يتفادى
4: ينتبه وتنبه ان في ممكن اشخاص سيئين يلقاهم يبعدوا عن اصدقاء السوء. الامور دي كلها الا تساعد الاسره.
3: ما هو الصح ده سيده فتحيه؟ اذا كان انا ربيت ولدي تربيه صح، انت ربيتي ولدك تربيه صح، حجه هو ربت ولده تربيه صح، والاخر ما ده الشارع. الشارع ما ده يطلع ده يطلع ده يطلع ده يطلع في النهايه يعني احنا الشارع وله هيك بس ما الناس اللي قاعدين في الشارع دول هم ناس
4: دول هم التصفيق. لكن اي بيت ده كل ليه تربيه شيء، وفي اب وام هم ذاتهم ما لقوا تربيه كويسه، كيف بطلع عليك
3: فاقد الشيء لا يعطيه
4: فمن الاسره اللي بيطلعوا في الشارع دي فوقكم اصلا وحالين ما بيعرفوا معنى التربيه ذاته شنو. فهم دول بيطلعوا فسوا دول عيالكم انتوا بذلتوا فوقكم جهد وربيتوه وجهدك حيمشي ساكت. لازم تنتبه انت لعيالك وتكون مراقبهم ومراقب اصحابهم، الناس اللي قاعدين يتواصلوا معاهم، مراقب تليفوناتهم. التليفونات لسه بقت مشاكل
3: في دي مشاكل مشكله مشاكل
4: ودايرين نوري الناس سر واحد انه في تطبيق يقدروا من خلاله يربطوا تطبيقات حقات عيالهم مع حقاتهم هم. العيال اليوم بيزعلوا مني سمعوني عشان يشوفوهم قاعدين يتواصلوا معايا تو قاعدين يسووا شنو، يقدروا ينقذوهم بدري، لكن ما ينقذوهم بطريقه عنف ولا طريقه ما كويسه، لانه ده صغير وحتى لو مراهق ما عارف شيء وده شيء جديد علي وما يعرف يتصرف كيف. انت خطه ووري الطريقه الصح ووري كيف يتصرف ووري كيف يعني يستخدم الجهاز ده بطريقه اللي هي تنفع.
3: كده التطبيق ده ممكن لو سمحتي ممكن تقدري توري للمستمع على اساس قد يكون واحد ما بعرفه ولا
4: اللي يتواصلوا معايا انطوني شو اشياء
2: ما في شيء ببلاش. يا سلام استاذه فتحيه، بعد ما عرفنا دور الاسره في غرس القيم فكيف يمكن للاعلام بان يساهم في تصحيح هذه الظواهر السلبيه
4: بمناسبة
3: الإعلام
4: الموضوع كده وبمناسبة الإعلام، أول شيء بشكر برنامج كده لأن بشوف إن من أهم البرامج الإنسان لو بيستمع لها ممكن يستفيد.
3: تسلم يا
4: أيوة الإعلام يعني ليه دور أساسي جدا جدا زي الأسهل المواضيع لسه حجينا فوق دور الأسرة دور المدرسة دور رجال الدين ده كل له دور كبير أصلا بقى مؤثر. فأتمنى إنه الإعلاميين يسووا برامج مشابهة لهذا البرنامج القيم الموافد ويوسعوا بعض التوعيات والإرشادات وال دعايات كلها اللي بتصب لصالح الأسرة. أتمنى ذلك وصراحة بشكركم للجهود اللي قاعدين تبذلوها. تسلم
3: بوجودكم أنتوا يعني لولاكم أنتوا يعني إحنا ما ممكن برانا كده نقدر ندردش لكن أنتوا اللي
4: لا والله أنتوا اللي قاعدين ما شاء الله يعني صراحة تنوروا البرنامج.
3: تسلم الله إن شاء الله فيكم. كتر خيري سيدة فتحية، ونحن بكل صراحة نذكر المستمعين أنتم ما زلتم في مواصلة برنامج نوافذ من الإذاعة الوطنية. يعني في سؤال كده نقدمه سؤال محير، هل أن إحنا يعني بحاجة لقوانين يعني يخطوا لنا قوانين قبل نمشوا أديل في الجوانب دي؟ يعني واحد يزوق الوساقة في الشارع يزوق المشوار في الشارع، معليش المستمعين خلي سامحوني الكوشة الصغيرة مركبة تشيل تزوقها في الشارع وكذا، هل أن نحتاجوا لقوانين مرجوة لنا قبل نخلوا الكلام ده؟
4: المفترض ده ما نحتاجوا لقوانين، المفترض ده نحن نفسنا يعني تمل علينا نحن نسوي الشيء ده. لكن طالما الموضوع يعني مثل ده فالمفترض إنه يكون في قوانين، مفترض في قوانين، في مثلا بلاما في مير قاعد في شيف ديكاري، الناس دول كلهم مفترض إن لما يشوفوا نادم ده كان بفرضوا عليه عقاب، مثلا يفرضوا عليه غرامة مالية معينة ولا مثلا يعاقبوه قدام الناس ولا حاجة زي دي، الناس بخافوا فبالتالي بيلتزموا. فأتمنى إنه يسووا قوانين على مستوى على الأقل البلدية.
3: نعم
4: أيوة، فدي بتساعد كثير في الالتزام.
2: حتى الشيف ديكاري أيوة. دول يساهم
4: أيوة بيساعد كثير في الالتزام في نظافة بلدنا، ويا جماعة دي يعني عيب لما إحنا نتكلم في النظافة بالذات يعني.
2: صراحة الأخت فتحية فراق الحديث معاك صعب، ولكن جينا في ختام الحوار، فما هي رسالتك البتوري بتوجهيها لأي مواطن شاب؟
4: نحن دارين نكون من أحسن الناس اللي موجودين في كل البلدان، زي أسا بلدان كثيرة في أفريقيا وبقولوا إن تشاد مرآة لأفريقيا، خليها تكون نكون نحن بأفعالنا نحن بأشياءنا اللي قاعدين نسووها بأخلاقنا بتربيتنا نحن نكون واجهة حقيقية لأفريقيا ونطبقوا الكلام ده بكل ما نقدر، ونحن قادرين على تنفيذ هذا الشيء. وأتمنى التوفيق للشاديين كلهم، وأتمنى إن الشوارع كلها تكون نظيفة وأولادنا مربيين وأمورنا تمام ومتسامحين، ويعني كل أمورنا تكون تمام بإذن الله. وأتمنى التعايش السلمي بين كل فئات المجتمع الشادي، وأتمنى لنا الصحة والسلام الدائم
3: إن شاء الله.
2: بلدنا تشاد هي أمنا، فلازم نحافظ بأخلاقنا ونبنيها بسلوكياتنا ونقدمها كلنا سوا إن شاء الله. نشكر ضيفتنا الكريمة الإعلامية فتحية يوسف في كل شيء قدمته لنا من النصائح السمحة والقوية، ونتمنى النصائح دي يطبقوها كل المواطنين ونلقوا التغيير في بلدنا تشاد الحبيبة.
3: كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة.
2: في هذه الحلقة كنا في إعدادها وتقديمها كل من عبد الرحمن آدم رحمة وحج هو حبيب عمر،
3: وكان في تسجيل هذه الحلقة المهندسات ديني رانغاردا دلفين،
2: وأخرجها لكم عبد الله توش.
3: إلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج النوافذ، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: برنامج نوافذ،
1: برنامج نوافذ يأتيكم من الإذاعة الوطنية الجابية.
0: برنامج نوافذ نفتح به نوافذ على الفكر والمجتمع والإبداع.

0: écoutez mes mots, prenez le ton. Je suis Trishiana, la slameuse ici maintenant. Dans le monde des sons.
1: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد جمهورية تشاد من العاصمة إنجمينا.
2: صباح الخير بنات شاهد الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. أنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاد القاعدين في الخارج. معروف كل ما يوم الأحد نقول معكم في مدانة ساعتين من الساعة 8 إلى الساعة 10. قلبوا البلاغات الرسمية الأدية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية. بعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 9. ومن الساعة 9 سوا لحد الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسيرت دوزيتير. طلب المستمعين تقدر تنادوا وتسلموا ناس تعرفهم قمت سوا سافرتوا سوا واجتمعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غاديو تشاد. سمينا اليوم الأحد كمان مهزوزين لقوا الرئيس المهندسين كمان قاعد في مكنة الفن مهدي محمد عبد الله. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 8:03 في استديو تروهن الأونما في كارتيه جابانغاتو كومينان الدوزيوم أراندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي كابي تقنيه.

0: مستمعينا سماع تيار ريتشارد في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في مدينة مانجل ميموندو موسرو نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر شعيب أباكي. صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سين رمت. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعي راديو تشاد أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم فجر نبدأ كالعادة بالعناوين. الكاتب التشادي رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللمي حلينا قدم كتاب الجديد كتبات عنوان بروتوكول الجمهورية والدبلوماسية من التقاليد الراسخة للحنبولات الجديدة. رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاكا قبل رئيسا المجلس الوطني للشباب وكذلك قبل رئيسا الجمعية انت الامل المسيح من اجل قشيرة التعذيب في تشاد فريق حنا تشاد. وزير المالية والميزانية والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجلينغ كان قدم بيان بمناسبة عن اليوم العالمي للسكان الدولة سنة 2026. وفي نشرة تلقوا اخبار اخرى مفصلة. الكاتب التشادي رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير المي حلينا كان قدم كتاب الجديد اللي كان كتبات هيت عنوان بروتوكول الجمهورية والدبلوماسية من التقاليد القديمة للتحديات والحنبولات الجديدة. ده في واحد من الصالات الأونما هني في العاصمة الجميلة بحضورنا كثير من الشخصيات والناس اللي قدم الحم بالقراي والكتاب. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
2: بروتوكول الجمهورية والدبلوماسية من التقاليد القديمة للتحديات المعاصرة، ده عنوان الكتاب الجديد لرئيس الوزراء السفير ألمي حلينا المكون من 22 صفحة مقسم لستة فصول. الكتاب ده يوضح بروتوكول الجمهورية والدبلوماسية الهم مؤسستين أساسيتين للخدامين في القطاع العام والخاص، وناول أيضا واحد حنبولات هنت الدبلوماسية الجديدة بركز في خبرهن خدمة السلام والحوار والسيادة. وفي وقت الحفلة الرسمي لقدمين الكتاب قدم الناقد نوتي قراية نقدية لمختلف فصولهن الكتاب، ووضح بكونه الكاتب ناول القواعد الأساسية هنت البروتوكول والمقابلات الدبلوماسية وتأثير التكنولوجيا في الخدمة الدبلوماسي وبروتوكول الدولة في زمن هن الحرب بالزيادة للتحول الرقمي ومستقبل هنا البروتوكول. من جانبه المؤلف للكتاب الجديد رئيس الوزراء السفير ألمي حلينا قال أنا قعدت أكثر من 13 سنة مدير عام لبروتوكول الدولة في رئاسة الجمهورية من سنة 2010 لحد سنة 2023، وفي مدة دي لقينا أنهن الخدامين في مؤسسة الرئاسة كثير من أسئلة تخص طبيعة عمل البروتوكول ودوره. بدأ بعد سنوات من التفكير والتعمق قرر نألف الكتاب اليوم قاعد قدامكم، الهو فكرة مفيدة طويلة من الخبرة المهنية والتفكر المنطقي. وأضاف رئيس الوزراء السفير ألمي حلينا وقال البروتوكول هو بس بيجيب السلام، لكن أنا هدفي ما مجرد نعرفه تعريف هنا مهنة البروتوكول، لكن هدفي أكبر من ده، وهو نفتش مجال القائد بواجه اللمين أم بين الخبرة العلمية والبعد التاريخي. وفي ده فكر من الفصل الأول ولحد فصل الأخير في متابعة تطور البروتوكول من بداية جذور التاريخي ولحد الحنبولات المعاصرة لوقتنا القاعدين فوقها. وفي الأخير وقت عرض الكتاب الجديد هدر فوقها بعض من أعضاء الحكومة ومستشارين هنا الرئاسة الجمهورية والوزراء ومسؤولين هنا المؤسسات الكبرى للدولة وغيرهم من الشخصيات الأزموم بجانبهم أسرة هنا الكاتب والناس اللي بيحبوا القراية والكتابة.
1: ريبورتاج سوى الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. الرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاك كان قابلها لرئيس المجلس الوطني عن الشباب مبيدة وكذلك رئيس الجمعية هنت الأمل المسيحي من أجل قشان التعذيب في تشاد فريق حنا تشاد. المقابلة كان بجد والهدف كمان عشان التعاون بين المؤسستين واللجنة الوطنية هنت لحقوق الإنسان. حسن موسى حسين والتفاصيل.
3: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان CNDH هي مؤسسة وطنية تخدم في مجال حنا الدفاع عن حقوق الإنسان. بيدا قدم زيارة رئيس المجلس الوطني هنا الشباب في تشاد أبكر اللمين دانغايا. زار اللجنة دي استقبلا رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بلينغار لارمي جاك. سمعت له الزيارة في إطار حنت التباهز حول مسألة حنت الحقوق الإنسان والتعايش السلمي والمجت السواء. في نهاية عن الزيارة دي كلم رئيس المجلس الوطني للشباب بتشاد أبكر اللمين دانغايا وقال
4: قلنا كشون عن الدروات دلوم في بلدنا دا عند دفكيلتي كتير عنينا عن تانك مسؤولين في الشباب دا كي كيف نقدروا نسو سنسيبيليزاسيون كي كيف نقدروا نساعدوا الحكومة في السوليشون على إن شاء الله يلقى للشعب في دا جينا قابلنا بريزدان سيد الرئيس عن CNDH وحاجينا كلام كتير عن تانا البروبوزيشون أورينتاسيون في دا عنينا نقدر نخدمه نسو جهد يقدر يساعد الحكومة.
3: وفي نفس الوقت استقبل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس هنا الجمعية العمل المسيحي من أجل إلقاء التعذيب فرع تشاد مجروباي سيلفين. ناقش الطرفان حول مشكلة عن الدفاع عن حقوق الإنسان. وفي خلال اللقاء ده عرض المكتب التنفيذي الجديد هنا الجمعية ووضع قطة حنت العمل وكيف التعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
1: نتابع لكم دائما بنشط الأخبار من راديو تشاد. وزيرنا الدولة وزيرنا المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي تاهر حامد تنكلين كان قدم بيان للأمة تشاد بمناسبة عن اليوم العالمي عن السكان دورة لسنة 2026. خلينا نسمع البيان بترجمة عن حجها وحبيب عمر.
5: تشاد connaît aujourd'hui des profondes mutations démographiques.
6: بلدنا تشاد اليوم قاعد تشهد تحولات سريعة مختلفة في الديمقراطية في الوقت القاعد بتواجه فوق كتير من الدول في كترهن السكانهم بالأجايس والشياب وبعض من الدول الآخرة قاعد بتتمتع منا بلدنا تشاد بسكان الكتير منهم شباب وبيمثلوا الشباب ديل فرصة قوية لكن في نفس الوقت ديل مسؤولية جماعية بتقع في مهمة هنت الكثيرين وتشاد اليوم بتعيش بتحول الديمغرافي كبير في شكل ماؤون واحد فوق تحديات وكمان فوق فرص وكثير من السكان عمرهم 15 سنة وسكان هنا بلدنا تشاد حاليا بتقدروا بواحد مليون نسمة بلل بلدوهم يوميا في زيادة من السكان والدينامو ده قاعد بلغ تحولات سريعة بتتوسع بتغيير المناخ أي تغيير هنا الجو ووسيئين المدينة والأقاليم بالبني الحديث والأسواق الكبيرة والرقمنة الحديثة ودي اللي بتقوي الشباب ليبنوا حياة أفضل مليانة بالحضارة والمستقبل الجميل والتحولات السريعة القائد بلقاها التراب الوطني فدا بدت الحكومة بيسجلين الحساب السكاني والحساب السكاني دا بمكننا لنعرفه بطريقة عديلة واقع عن الشباب ونقدر نقيسه حجم الإمكانيات الديمقراطية البدورة بلدنا تشاد من الشروط الأساسية اللي بتنطي فرصة للشباب ليبنوا مستقبلهم بطريقة عديلة منا يضمنوا ويوفروا لأي أسرة خدمات صحية عديلة والمهم من ده خدمات هنت الولادة الصحية لأي أسرة تلقاها وصحة هنت الأم والطفل هي من الأولوية الوطنية ده الأمر البخلينا نقوي الرعاية الصحية قبل الولادة ونضمن للأوين البولدا يلقوا أمال هنت الصحة المدربين ونوسق الخدمات هنت الصحة لكل المواطنين. شباب هنا اليوم قاعدين بوجهوا لنا رسالة بسيطة لكن هي مهمة وقوية فمنهم بدوروا بيختاروا مستقبلهم بحرية ويأسسوا الأسرة القاعدين بشوفوها ومن رغبتهم البدوروها وهم من بلشك قاعدين بساهموا في تنميهم بلدهم وعلينا كلنا نهيئ الظروف لعشان نحقق كل التطلعات لواقع بنشاف ونستثمر لشبابنا اليوم لأن هم مستقبل هنا تشاد عشان يبقى مستقبل عديل ومليان بالتقدم وإن ده قدرة ليمشي قدام ويعيش سوا.
5: En investissant dans notre jeunesse aujourd'hui, nous investissons dans un Tchad plus prospère, plus inclusif, plus résilient et plus solidaire demain.
1: الوزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجلينغ سيميتو بترجمة حنا جهوة حبيب عمر. كذلك الوزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجلينغ كان قدم أمس أسر بيان مشترك. البيان المشترك ده قدمه مع قائد رئيس المجموعة عن البنك العالمي فاروق بنا مولا وده في مقر الوزارة القائد في كارتي أنجاري في ويتم أراندوسماه عن العاصمة جميلة بحضورنا بعض من أعضاء الحكومة ومسائلا البنك العالمي في جادة. الهدف من البيان المشترك ده عشان يخبروا الرأي الوطني والدولي بكون الحكومة أنا جادة تنظم وادي ملمة إقليمية هنت الألمي في إفريقيا ده في الفترة أمبين من يوم 15 لحد يوم 16 من شهرنا الفقنا ده أي شهر 7/2026. الوزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب هو كمان رأس في مقر الوزارة حفلة عن تسليم المعدات أنا بيترة وأنتين الثلاجات وبانو سولير قدمتها الحكومة أنا تشاتة. المناسبة كان بقت بحضور أنا كثير من المسائل الإداريين والفنيين والشركاء عن التنمية حجها وبيب عمر والتفاصيل.
6: جانب حنا الثروة الحيوانية من الجوانب المهمة القاعدة بتجاهد فوق بلدنا تشاد في دا بيقت حفلة حنا سلمين معدات لفايدة حنا وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني. والمعدات اللي قتها وزارة الثروة الحيوانية دي بتتكون من ثلاجات وطاقات شمسية وكمان الدواء البيطري الحديث اللي بيستفيدوا منه الحيوانات. بدت المناسبة بكلمة هن وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قال المعدات دي بتدخل في جانب قوين قدرات الوزارة وبتحسن خدماتها في جانب هنطورين الثروة الحيوانية ذات في كلامه وقال قال المعدات دي بلا شك بتساعد في هالسنين نوعية الغذاء وبتساهم في قوين الكفاءات هنت الإنتاج وبتزيد الدخل. البروفيسور عبد الرحيم عوض الطيب قال الخطوة دي بتساهم بشكل كبير في تطورين جانب هن الثروة الحيوانية في بلدنا تشاد وطلب من كل المستفيدين من المعدات دي خليها خدموها بالطريقة الأديلة.
7: أنا نقول لناسنا المفتشية وناسنا القيدين بخدموا كان في سيرفيس فيترينير القيدين ونيفو هيني ناسيونال ولا القيدين في بروفينس ولا في سكتور ولا القيدين في بوست دولا كل يتنوا بالخدمة دا عديل عشان ينفع الإليفاج عنانا القايد في تشاد عين دورو أي ثلاجة وأي شغل القايد هيني دا بكان أنه دور نودو دا يلحب.
6: نذكركم بكونه سلمين المعدات لوزارة الثروة الحيوانية ده بيمثل بداية جديدة لقدام وبحسن الإنتاجية والرعاية الصحية الأديلة للحيوانات.
1: ريبورتاج الزميلة حجة هوا حبيب عمر. الوزير للاستصلاح الأراضي السكن والتمدد محمد السليكة حلاتة قاعد في مدينة أم التيمان عاصمة إقليم السلامات وده في إطار جولة ميدانية الهدف منها كمان عشان يتابع ويشيف تمشي هنا العمليات انت الحساب العام انت السكان والسكن في المنطقة وكذلك يوئي المواطنين عشان يشاركوا بصورة قوية في العملية انت الحساب اللي بتتأم التخطيط التنمية وترسم السياسات العامة انت الحكومة هنا بلدنا تشاد. في فندق نوفوتيل هنا في العاصمة الجميلة الأمين العام النائب عن الوزارة انت الصحة العامة الدكتور محمد حامد أحمد كان فتح الخدمات عن الدورة انت التدريب الفوق كمان بيدربوا المسائل عن المراكز انت الصحة في تشاد وده بحضور عن المشاركين ومعزومين كتار. خلينا نسمع التوضيحات من الدكتور محمد حامد أحمد.
8: ورشة تدريب للمدراء عن المدارس الصحية وده يدخل في إطار جدولنا لوزارة الصحة العامة والوقاية لتدرب المدراء يكونوا جيدين في عملهم وفي البحث عن الوظيفة يقدروا يدربوا الكوادر الصحية يومين يكونوا جدين ويقدروا يلقوا خبرة كثيرة.
1: السميت له هو الدكتور محمد حامد أحمد الأمين الأمن نائب وزارة الصحة العامة. سميتو في ميكروفون راديو تشادل كان مدلي الزميل بشير عمر بشير. الخدمات الورشة انت التدريب للمدربين للحصول للرخصة انت المستوى رقم 4 قادي كان بدت من يوم 9 وتستمر لحد يوم 14 من شهرنا الفوق ده اي شهر 7 2026، وده عشان يكونوا 40 مدرب شاب، وهي كمان الدورة الختامية للدورات اللي كانت نظمتها الفيدرالية الوطنية اللي بالبال بالرجلين. خلينا نسمو للنائب عن الرئيس الفيدرالية سيد محمد آدم يورينا بالتوضيحات.
9: الفورماسيون عن المدربين في أنحاء البلد، اليوم نحن في الختامة، لأنه في 23 ولاية اليوم نختم نهائيا الورشة التدريبية بنجمينا. وكما سبق وقلت أن تنمية الرياضة تجي إلا بس بتقوية المدربين. كان عندنا مدربين عندهم الكفاءة، ممكن باتر نقدر نقول الجيل الجايدة يقدر يمثل الشاد هنا وبره. لأجل ذلك نطلب من الانستركتور بعد الجهد البزلو في العقاليم يدوك كل اللي عندهم، وأدتوا برضو شول منهم وأنطوهم أدتوا كلها، لأنه هنا في منافسة في الخبرة، ودي فرصتكم، لأن الناس دول هم الكفاءة عندهم، وقلتوا كل ما حينين قلتوا كلها وصفوا بكون الجيل المنتظركم ده يلقى منكم تدريب صحيح.
1: مادي محمد عبد الله، الساعة 8 وتقريبا 32 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلدنا الجاد الدين أشتى الأخبار اليوم فضل الناس الفاتحكم كمان يذكرون بالعالم. الكاتب التشادي رئيس الوزراء السفير علامي حلينا كان قدم كتاب الجديد اللي كان كتبته عنوان بروتوكول الجمهورية والدبلوماسية من التقاليد القديمة للحنبولات الجديدة المعاصرة. الرئيس اللجنة الوطنية اللي هو الإنسان بلنجار الأرمي جاك قابل رئيس المجلس الوطني للشباب، وكذلك قابل رئيس الجمعية انت العمل المسيحي من أجل القشير التعذيب، وحجوا كمان في التعاون بين المؤسستين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. الوزير المالي والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد تنجرين كان قدم بيان للأمة نجد بمناسبة عن اليوم العالمي من السكان دورة رسالة 2026، وكذلك سوى بيان مشترك مع قائد نبيس المجموعة انت البنك العالمي ده بخصوص نظمين هذا ملمة إقليمية للألم في إفريقيا اللي بتكون هنا في تشاد من يوم 15 لحد يوم 16 من شهرنا الفوكنر. شكرا لكم انتم القادمين تتابعونا حاليا من بونغور من جلندنغ ومن ملكو ومن اي مكان بواسطة راديو تشاد. دي نشر اخبار كان جهزوا اسر التحرير حسن موسى حسين وعثمان عدم مدود الظروف ايوب عبد الكريم حجي حوا حبيب عمر، وقدمت عليكم معنا جمال عبد الناصر الشيخ بكي قيلوا ورقدوا بعافيه وفكروا لنفسكم، لان كل يوم جديد عباره عن حياه جديده

0: برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
1: يا غاير علي وانا هايم في دنيا هوا، لو تسأل عيني يا توبي

سمعت الكرام، ما بعد ما سمينا النشرة الدارجية اللي قدمها زميل جمال عبد الناصر شباب بكي، وسمينا شوية من أغانينا، نرجع للاستديو عشان نقل لكم بلاغاتنا اليوم فجر. الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقل لكم أسمام ديل، خليه يمشوا أجل عجلة بأوراقهم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم. واليوم ده عندنا كلنا كي كارتيه أنوارة إلو بن سيسا وإلو بن ست، الناس زي اللي هم أحمد محمد علي يوسف قايد في لو 13 طبعا سيكسيون 1، أبكر عبد الرحمن محمد لو 14، عبد الله محمد يحيى لو 15، هادي آل إبراهيم لو 16، أحمد تبريمي لو 24 ولو 26، حسين آدم سيكسيون 1 يلو 127 لو 1 و 3، حسين آدم آخر كمان قايد في لو 1 سيكسيون 1 يلو 127 لو 2، يوسف محمد سيكسيون 1 يلو 127 لو 4، يوسف محمد سيكسيون 1 يلو 127 لو 6 8 و 10، أمبدي أحمد سيكسيون 1 يلو 127 لو 14، موسى علي سيكسيون 1 يلو 127 لو 16، آدم أبكر سيكسيون 1 يلو 127 لو 18، عبد الله جبرين سيكسيون 1 يلو 127 لو 20، عثمان نووري سيكسيون 1 يلو 127 لو 22 و 24، أيمت عبد الرحمن سيكسيون 1 يلو 127 لو 28، دائما كارتيا النوار سيكسيون 1 لكن يلو 126 همن، عبد الله محمد يايا لو 17، سعدي ابراهيم عمر لو 18، محمد مهدي شيخ لو 19، محمد احمد لو 19، عبد الكريم نور محمد لو 22، احمد بريمي عبد الشافي لو 24 لو 26، دائما كارتي انوارا لكن الايلو 124 و سيكسيون دائما 1، محمد تعالي كلمي لو 1 3 و 5، حبيب ابراهيم لو 7 و لو 9، الايلو 127 نلقو فكي اوتمان واري لو 19، عبد الكريم الفارس لو 20، ايلو 126 في ناسين دائما كارتي انوارا سيكسيون 1، محمد تعالي يوسف لو 24 ومكاينا محمد لو 26، كلهم كي كما مشوا البلاغ ده ككونفوكاسيون. بلاغ انا وفى ديليغي رماد قنبو جامي الاجي ادم قنبو جامي الدكتور عثمان عبد الرحمن بركة المير محمد حسن قلديمة بلاما ابكر فحص الشيخ القوني موسى عبد الله الشيخ خديجة دشوش الشيخ حسن قفاي القوني ادم التروتوري ديليغي فيصل لجدة بلاما الضيف دناء بلاما عبد العزيز محمد بلاما عبد الرحمن نخالة الحاج عبد الرحمن رمات الحاج جبرين خالد الحاج الضيف هارون خرسة الحاج عيسى عبد الرحمن حسيني الحاج عبد الله عبد الرحمن هارون عيسى محمد أحمد عبد الله الشيخ محمد عبد الرحمن ديليغي جابر جبرين ديليغي رماد حسن ديليغي حسيني هارون خرسة ديليغي حسيني أخي ديليغي موسى أبا كيلو ديليغي محمد إيسا صيبة ديليغي حامد محمد ديليغي عبد الرحمن محمد ديليغي توم عبد القادر ديليغي محمد طاهر ديليغي عبد الزين سوق ديليغي عبد بكر ساكن ديليغي محمدو كبير ديليغي الحاج هارون ديليغي بيت محمد ديليغي هارون ساكن ديليغي هارون مليمي ديليغي حسب الله عبد الكريم ديليغي عبد الله كليسم ديليغي موسى جبرين ديليغي محمد اجلا ديليغي موسى حسين السيار وديليغي سيد النايم لوم الحزن ببلغوا الشيف دو كانتون كشل دنديني الشيف دو كانتون عبد الكريم مجرات الشيف دو كانتون كشل بخاري كولون لكل الديليغيات وكل الشبت كاريان العاصمة نجمينا
ولكل الأهل الأخوان والرفقان البدين القريبين من مختلف الكارتيه بوفاتنا أبوهم قنبو جامي مات أول تلباري دفونا أمس فجر والسرقة تبقى اليوم الأحد بعد الظهر في كارتيه فرشا في كارتيه كوكفيل في بيتنا الدليجي رماتا قنبو جامي الأهل الله صبرهم ولا مرهومة الله يغفر لي ويرحم ويدخل الجنة. نواصل بالبلاغاتنا الأربعين. كشل أنبار إبراهيم جد الضهية بلام عبد الله بنية الشيخ إبراهيم بنية محمد نصيبة دبتاء بالود الناء ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بكون السرعة الأربعين يوم. أنا بنيت محوة جدة السرعة تبقى مباكرة الاثنين في هلة نصيبة اللي تبلام عبد الله بنية. نواصل ببلاغاتنا الوفا. عمر قربة التكورة قربة عبد الله جبرين أحمد جبرين الشيخ جبرين آدم أحمد محمد آدم أحمد بلام عبد القادر أمبدي محمد قنبو محمد رماد محمد عبد الكريم محمد رماد دنا أليفة بكوشة الإمام جدة محمد أدو نجوان دودو الشيخ خالد بشارة بلام آدم دوغو بلام الدليل الإمام جبرين كوشي رماد هارونة الحاج عجد هارون الحاج عبد الهادي جرمة دودو محمد الوزير محمد آدم إدريس أمبدي أجيت الحاج هارون محمد اللوان عمر القاضي يتيم اللوان محمد أحمد آدم أجيت اللوان أحمد عبد الهادي الضمان دلقي بابا محمد رمات أبيض إيمة ميلمي الحاج عبد القادر هارون جوبالة القوني إسنا صغير أخي أبخريس الشيخ اللوان جدة بني دلقي إسنا مهمت بلاما بركة الشيخة شيخ عبد الرحمن بشارة دليجي جيمي جيت دليجي جيمي شايب الشيخ محمد أبكر الشيخ أبقريس مومن الشيخ أخي أبقاسي بلاما أخي آدم بلاما بركة محمد بلاما عمر رمضان عائلة محمد التكورة الشيخ شرك نكور بلاما إدريس محمد بلاما إيلي عمر دليجي دنا ميلمي وبلاما هارونا الجيت لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البدين والقربين البر والداخل وناس الإرفي بوفاتنا بنيتم حج الخديرة الحاجة جبرين زوجة عمر قربة ماتت أمس الساعة 4 فجر بعد صلاة الفجر وسرق كمان تبقى اليوم في جقيمه هلي تبلام عبد القادر أنبدي الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا فرحة رمات مطر محمد مطر القوني إما رمات عبد الله شين خالة صالح سليمان جدة عمر رمات إدريس عبد الله محمد بشارة الشيخ شيبو محمد المهدي عبد الله موسى إدريس محمد فريدي جدة محمد دلقي إدريس عبد الله جرمة موسى إدريس القو بشارة توم موسى بشارة علي بشارة بشارة علي هارون بركو قربة محمد القوني جميل صالح محمد تحامي صالح محمد تحامي صالح محمد حامد عبد الرحمن محمد إما ياي عبد الكريم التيمان إيال محمد في نيمري محمد كندي مكايلة كندي أحمد توري الهاج عبد الرحمن آدم إما خالة إما مسعود وادي الجد إدريسة حسنة بشارة عبد الله جدة جدة ميرم الهاج قرقة الهاج إدريسة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة والحلال المجاورات بأروسنا ولتم حسين رماد الأروس يكون يوم الاثنين أمباكر ولازم من بكره يوم الثلاثاء في طام انبسطنا هلي تدلقي ادريس عبد الله بلاخنا 40 عفوانا سرقه وفاء الحاج ادم حسن القوني محمد اوك حسن الحاج السيد اما حسن رقيبي الحاج خرسة الرب الحاج عمر حمدان في انجيري هارون يعقوبة القوني عبد الكريم في دبابي تراب القمرون بلاما قربه في ودايا بلاما الجابر في هساتا مومن يايا دلقي محمد جدة رمضان الشيخ آدم خالة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البرة والداخل وناس الإرفي البعيدين والقريبين والهلال المجاورات بوفاتنا أخوهم عبد القادر حسن موسى والسرقة كمان تبقى اليوم في كارتيه قلمي هلية الدلقي حامد محمد موسى الأهل الله صبرهم ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخله الجنة
الساعة 8:51 دقيقة في استوديو أهنا الأونما نمشي لرئيس الفنيين يسمينا أغاني.

0: ينادوهم وتقول لهم صباح الخير واحد جميل تجمعون التليفون ارتل 61 53 53 20 61 53 53 20. نمرو تاني تيغو 94 94 09 53 94 90 50 3. ده نمرو تنين أن أبل تنادي وتسلم الزول اللي انت تعرفها في أي مكان. نمرو تنين آخر ناس ما بلقوا الخط كمان بكتب رسالة SMS 66 74 15 89 66 24 10 5 89. تيغو 93 33 24 14 93 30 34 20 4 10 4. كل الأبيلات والأغاني الجميلة في الهندسة رئيس المهندسين مهدي محمد عبد الله والبوتون الكونسولات بأسر الآلات والموجات قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. نمشي نسمع أول فاصل غنائي وبعدين نشيل الأبيلة للمسامين. ألو ألو ألو غاديو تشاد ألو لكل المسائل الأنماء من الديجو لآخر طنطونة آخر آمير وما ننسو الديجي سي سيكورتي على الأنماء. نقول لكم بونجور كل الشوفيرات الأبي إس ناصر أنتريتيا. ألو غاديو تشاد.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أنتم معنا ومن وين؟
1: معك ساكن عمر من فلقة النجا.
0: ساكن عمر من فلقة النجا تقول صبر خلي هاتون. نعم. ساكن أخوي
1: نقول صباح الخير لك انت وسرتك ولجنتك الكبير.
0: ايوه
1: انت واخذ انا لكل المستوطنين في كل مكان.
0: اها
1: عبد الرحمن كان كلامنا نور ادم تكريمان وهنا قال لك كريم بسكين.
0: ايوه
1: هنا نقول صباح الخير لك هنا كموت انت ديال من جرمان وهنا بابا بكر.
0: اها
1: لا غزل من جنان من جنان الطاره وهنا من هنا كل جنان ده كل ده مدام كل ده ليه جنان كبير جنان صغير.
0: انا مستمع
2: هذا المساكين ده كما يا جماعه فخصوا يا جماعه الدنيا ده ما مشي لها
0: الله كريم.
2: اه الله يجيب العافيه الله يصبرنا
0: امين ان شاء الله. ايوه
2: ما قدر ما نسيرك لان
0: ده ما ده كده كنا لا انا الساعه 5 دول لك ايه قبل دعوه مرك
2: قبل كل شيء تقول لي يا صاحبي انت ولكل وزرته ولكل صحابي انا اذا ترى رجال بيجيب اما.
0: ايوه
2: أبكر خالة أبكر أبكر أبكر نور آدم تسمعنا هذا الرومان دو بنجامين خورسة جبرين يدفل بجدفل جلي جاكر وماريتين موسى سنو عمترين سغالة شمباي ومهارة فاتمار غموك لنجال قولي سير ملنجال جاتنا من عبدوبا أرنا بكر من عبدالو قتل مامو كتابي عبد الرحمن عمل الزبير.
0: أيوة
2: وهنا حتى في التاوة مرم ميرندا ملك لاني نساد أشوك علي هارون حسن محمد. وهنا رحمتان كاتر مجاكنا أول العالم ساكن عمر هناك من فلق النقا على جاتي منك من أفتوبة أرنا بقر من أفتوله بسور بجاء الرماش هناك من فواق أفني.
3: وتخبالك هنا
0: شكرا.
2: ألو
0: ألوي
4: ألو ياتو
0: ألو ياتو معنا ألو غاديو تشاد ألو ما دي فاتة تنبنيدي ألو غاديو تشاد 61 53 53 20 أنا في خدمة المسلمين 94 94 09 53. ألو
5: ألو
0: ألو مرحبا مرحبا يا توما أنا من وين؟
5: ماذا جدة برما من هارة سجيتة.
0: آه جدة برما من هارة سجيتة 6 أيام أرندو زما.
5: أرندو أكيد وما تأكل.
0: فضل أخوي.
5: نقول سب الخير ناقل جواهر السماء عدم حجاشة سنة من جوي.
0: أيوة
5: نقول صباح الخير ناقل علي عبد الله بشارة $100 جدا معنا شغل معنا. نقول صباح الخير ناقل تاير درما شبدي كارج قاسم جبران خير الله أفندي تاخر سهرون.
0: أيوة
5: نقول صباح الخير ناقل محمد آدم من الكلير هناك مانس هناك خديجة علي هناك من كندر خديجة إدريس هناك من باب المدينة.
0: أيوة
5: نقول صباح الخير ناقل فريزا عبد الرحمن هناك من مودرنا.
0: وأخيرا
5: اخيرا ما ننسى جميع المسلمين والمسلمين.
0: شكرا انك كمان ما نسيناك انت وناس انا سقيت. الو عبد القادر هل تلقادر سليمان من ابشي
6: وانا كوبا مره واحد ما كان ينسنكم.
0: الو سليمان

0: Suleiman? Suleiman inda problem an da rezo inshallah gabele na tani na sabbe she am dara dir hilital gadir 61 53 53 20 ani na fi khidmat al muslimin wal muslimat ana radio chat fi 23 wilaya. Alo.
1: Alo.
0: Marhaba ya tuma ana min wen?
1: Ana maakum Suleiman.
0: Suleiman na min am dara dir.
1: Min
0: abbeshe am dara dir.
1: Alo.
0: Alo Suleiman, garin da smoke, mind the retour madi.
1: ايوه انتهز الفرصه ده نسلمكم انتوا اولا انا ونعمه
0: ايوه
1: نسلم حقيقه زميلي محمد عثمان المعروف بعطينيك في سنجمنا
0: ايوه
1: وللاخوان سليمان ابقر في اتيا وكل الاخوان والرفقان والزملاء كل مسلم عليهم كثير
0: يعني كمان سلمناك انت كثير وكل اسرتك وكل المحبين على راديو تشات من ولايه وداي. شكرا سليمان.
1: شكرا شكرا ما شاء الله.
0: شكرا كثير بارك الله فيك. 61 53 53 94 94 09 53. الو راديو تشات.
2: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام والرحمه. ياتوا معنا ومن وين؟
2: ما شاء الله معكم صلاح الدين عربي متر تاير من انجمينا من حرق بردو بردو.
0: صلاح الدين متر تاير من بردو بردو. تفضل اخوي تقول صباح الخير لي اتو.
2: نقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك والمهندس ربطاني معك.
0: اها.
2: وكل الامال وعاملات انا راديو تشات.
0: نعم. ايوه.
2: قسم العربي وقسم الفرنسي.
0: نعم واللهجات.
2: ونقول صباح الخير هناك للجراند سير امن عربي هناك من مدينه الدبشه.
0: ايوه.
2: وابو بكر محمد صالح ابا عربي منصة اخلاص فردوس. ونقول صباح الخير هناك لجراند سير جمله عربي وفوزيه محي الدين سالم ومريم بريمي ادم وحليمه بريمي ادم استاذ جبريل بريمي ادم.
0: يقول من ابشي
2: ده من انجمينا.
0: ايوه نعم.
2: ونقول صباح الخير هناك للوالد هناك ابا ادريس هناك من مدينه دبشي.
0: نعم.
2: وما ننسى بهيني الدكير ابو بكر موسى سليمان علي موسى ولد العجوز.
0: ايوه.
2: وما ننسى بهناك ادم جبرين اجي وجران فرير يحيى عربي واندماج مستمع.
0: الو.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا تمان الاسم الكريم. ايوه تقولي صباح الخير لي يا اختي.
3: نقول صباح الخير لل للميتر تاير صلاح الدين عربي.
0: ايوه.
3: تيرير.
0: اها.
3: وما ننسى اذاعه الوطنيه.
0: ايوه.
3: وما ننسى جميع سكان عارفه بشا.
0: ايوه.
3: وما ننسى شباب ريدينا كفا.
0: ريدينا ننجمينا.
3: ايوه.
0: شكرا ماني سيراك انت وكل الناس في ابشر نقول لكم صباح الخير. الو طاهر ترما ابا من مشاق ابو ظبي.
4: للمسكين ما تلاقي.
0: هي ترى وفي الغريب ما تمشي.
4: كان بالهليكوبتر في النادي يجي.
0: تفضل اخوي. ايوه. الو طاهر. يا طاهر عنده بروبليم انا الريزو ان شاء الله يرجع لنا ثاني. سلمناك انت وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من كارتيه مشاقه. الو.
5: صباح الخير فجاني شيخ رماد.
0: مرحبا.
5: الله يسلمك.
0: تاكسيمان.
5: نعم تجاني.
0: كيف الحال اخوي؟
5: هسه اخوي الحمد لله.
0: يسك بيت كده ماله؟
5: والله يا اخي ولا ريزو لك والله.
0: تفضل اخوي.
5: كل تحية صباحية لك انت وكل اسرتك.
0: ايوه.
5: هناك الزميل الحاج الكريم من بتكين.
0: ايوه.
5: والزميل عبد الرحمن هيثم ابو بكر خاله ادو مرخصان توني شيشه. والابا تاير برما هناك امانه صلاح الدين متر تاير من شيخانه بردو بردو.
0: ايوه.
5: وهناك خديجه علي من كندول وهناك عائشه محمد من جوزتور وعائشه محمد من شجر ثلاثه. وهناك ما ننسى جواير الشامو.
0: ايوه.
5: وكل اسرتك.
0: اها واخيرا تاكسيمان.
5: وعندي ماك مستمع. الو صباح الخير جراسي جاني.
0: صباح النور الاج زكريا من بتكين. كيف الحال اخوي؟
5: سلام عليك الجلد ابيض لبن اولاد.
0: شكرا.
5: كلمات.
0: ايوه.
5: وما ننسى مهندس مهدي محمد عبد الله.
0: ايوه مهندس المهندسين.
5: اها وهناك محمود قصر حماد.
0: ايوه.
6: وفي علماء ما ننسى بشير عمر بشير محمد احمد عبد الكريم مهاجر حجة ثانية آدم محمد عبد الجليل عبد المكرم آدم عمر حسن داب وهناك فرنسا ندخل للمسلمين عن جميعنا الجميلة وقالها في قلوبنا الصباسي لزميلة عمر آدم تسليما الله مريودة شوف علي هارون سمحة محمد الجوائر الشمو صلاح الدين عربي هناك من بردو بردو ونجي في بوكرو ما ننسى أبو تريكا
0: واخيرا
6: ابونا تجاني ناس كثيرينكو
0: الناس قاعدين في الخطا معليش
6: خلاص لا معليش
0: شكرا كثيرا الو الشيخه
7: صباح النور
0: الشيخه الكبيره اجا محمد احمد سيلباشيتي من اف ام لي بختي من دمبي كنجا ام كنجارا
7: دمبيارا مكله
0: ايوه فضلي بابا ايوه
7: أنا وأسرتي
0: أبي أيوة جاء عندها بروبلم أنا رزق إن شاء الله سلمناك أنت وكل أسرتك والناس اللي قاعدين تابونا من دمبي نقول لكم صباح الخير ألو غادي وتشاد
8: ألو السلام عليك
0: مرحبا يا تومان ومن وين
8: ما تجيناك بريزام برامان
0: أوه ألبس مودرن
8: متي
0: دوي قاعد افخوي
8: افخوي
0: اي قاعد افي
8: قاعد افي
0: يا وقت تقول صباح الخير لا تو
8: قبل كل شيء قلت هي صباح هي لتجاني شهر رماد وكل عائلة من كلمات
0: شكرا
8: والتان المقتنع وفن عبد الرحمن هو عبد الرحمن عمر عبد الرحمن خالد عبد الرحمن
0: ايوه
8: ادريس انا ادريس دوني ادريس الرزق كسل ادريس مدام جانا عائشه بكر مدام تجانا فن عبد الرحمن
0: ايوه
8: وليدانا عادم عبد الرحمن عامل عبد الرحمن دنا عبد الرحمن فن عبد الرحمن
0: ما شاء الله
8: بشير صباحي علي يا خالة بشير خالة بكر جميل طيب هم طيب روا فندي تاخر صاروا شوف دكار جماكو اجل اسمان رمضان اسمان مطال اسمان اشتا عباد
0: واخيرا بريزا شكرا بريزا عبد الرحمن الف سناك من مودرن نقول لك صباح الخير لك انت وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من مختلف الكارتيان العاصمه نجمعنا 65 53 53 الو راديو تشاد
9: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله انتوا معانا ومن وين؟
9: معك حسن جد هارون المعروف يا حسن منسر من دقر الدبه
0: كي اذا انا منسر يا واه تقول صباح الخير يا تو
9: صباح الخير لكل مستمعينا
0: ايوه
9: وطيب انا اقول بس جابوا لك جديد العلاج ولدن بتيوه
0: كي اها
9: كان خلاص تسنينا لها هنا هدية خاصة للعروسة دنجسو جدة هارون
0: ايوه
9: ولشباب انا مشاقة
0: اها
9: ولزوجتي خريجة رجون برغادر
0: اها
9: ولزوجتي فان نيم مكايلة
0: نسوانك تنين وشغلك ده
9: شكرا اها
0: لا المينيستر انزين شكرا بارك الله فيك
9: الله يبارك
0: 63 53 94 94 09 53 أنا في خدمتكم خدمة المستمعين من الإذاعة الوطنية التشادية غاديو تشاد ألو ألو مرحبا ألو ألو مرحبا ياتو معنا
10: ألو مرحبا ياتو معنا
11: رمضان هارون بيتكين
0: هارون
11: من بيتكين
0: هارون بيتكين سيد فولي مانا راديو عشان نسموك قديم
11: تمام
0: ايوه تقول صباح الخير لا تو
11: نقول صباح الخير لكل العلماء
0: اها
11: ونقول صباح الخير لاختي ميمونه موسى من مونغو
0: ايوه
11: ونقول صباح الخير لاخوي تاسي من بلتن دليجي انا ميري
0: ايوه
11: ونقول صباح الخير لاخوي سالي كوميسار جان جمينا
0: اها
11: ونقول صباح الخير لنيتي حوا نمو الليس جان جمينا
0: ايوه
11: ونقول صباح الخير لمامي باني جان جمينا وما كل ما ننسى اخواني انا بتكن
0: عنيا كمان ما ننسيناك انت وكل اخوانك في ولايه جيران نقول لكم صباح الخير من نغاتي وتشي شكرا كثيرا 65 53 50 94 94 09 53 علينا في خدمتكم يا المستمعين والمستمعات انا غادي تشاهد في اي مكان معنا المهندس الكبير مهدي محمد عبد الله في مكانه الفن الو
12: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته انتوا معنا ومن وين
12: الحمد لله سيد الرئيس.
0: بارك الله فيك.
12: معكم المستمع جروب انا ورماء.
0: حسين هارون والبكرو من مندو بكان القرص بكم دو.
12: أكيد ومسكت المدينة مندو.
0: فضل أخوي.
12: أكيد لكل شيء من الصداقات كل واحد معي أنا عايز أتعلم السعودية.
0: أيوة.
12: وخاصة كمان لكن تلتهاي البرنامج والتجنيسين.
0: أيوة.
12: ونقول صباح الخير لكل أدانا جروب أنا إيرنتال وزاك ولما فوق الراس.
0: أيوة.
12: خاصة كمان نتمنى الشفاء لاجل للأخت جواهر الشموادم.
0: أها.
12: ولسامع محمد. ولعدم الخصوني أنطوني الشيشة شوف ده كانتون. والتروزوري حسن البوني ولا جد الدقو.
0: أيوة.
12: ماوي داوود زكريا.
0: أيوة.
12: أبدأ هناك من مدينة بوكورو للوالد عاشر في مدينة بوكورو. ولحارون إيسا من مدينة بوكورو ولبابا إيسا من مدينة بوكورو.
0: أيوة.
12: وهناك الصحفي الكبير من مدينة بوكورو وتريكا البرسلونيا.
0: أها ومن مندو.
12: يا سلام نبدأ من أبشا دو. وهناك الحاج زكريا من بكين وكونسيري سانت إيجيل ومحمد عامد أمبون سانتي والنور أحمد النور.
0: أيوة.
12: ومن مدينة مندول لكل مسلمين أنا يفرلوك على رسم وعلى رسم سيد الرئيس محمد كل والبر خزال. ولنائبة الرئيس زارة بشير المعروفة بجامع النوار.
0: أيوة. وأخيرا.
12: وأخيرا لهارون جبرين أمبسادر رجال وإن شاء الله نقول لك لمرة ثانية.
0: شكرا نسين هارون من مندو. ألو غادي أتشاد. ألو.
13: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا توم. أنا من وين أرفعي السكشية أخوي.
13: ماكو هامي محمد من بكين.
0: حامد محمد من بيتكين جيرا. فضل اخوي تقول صباح الخير ليه يا تو.
13: الحمد لله.
0: ايوه تسلم يا تو اخوي.
13: الله يبارك فيك.
0: فضل.
13: خير ان شاء الله.
0: نعم.
13: نقول كل شيء نقول صباح الخير للحاج زكريا.
0: ايوه.
13: وما ننسى زميلي وصاحبي ايروتا ايمانيل استار. الثاني نمشي في مندو نمشي لاحمد دانيل.
0: ايوه.
13: انا جايني لجدو سجين. وما ننسى رخيص من منموسي.
0: ايوه.
13: وما ننسى إساق أحمد من منوسي.
0: أيوة.
13: وما ننسى قراء عمر دنوسي من جربي. وفي الأخير كمان ننسى كل المسلمين.
0: أنا كمان ما نسيناك أنت وكل المسلمين هناك من ولاية تقيرة. سن إن شاء الله نقروا الاسمس أنا للمسلمين. ألو غاديو تشات. ألو.
14: كيف حالك؟
0: مرحبا يا توما. أنا ومن وين؟
14: محمد بن شيغول.
0: من وين محمد؟
14: دافين جمينا.
0: كل كارتيه جمينا.
14: كارتيه شرربين.
0: شرربين. فضل أخوي محمد.
14: أنا قالي في برمتير.
0: أيوة.
14: والله نشكر جا تيجي سر الله وانا يكرم نفسي بكو يا أخي.
0: شكرا كثير.
14: والله وانت نفسي بكو.
0: شكرا جرام يوسي.
14: أنا قالي في برمتير لا.
0: أيه.
14: كل يوم كان نسمو.
0: نعم.
14: لما تري ميزك لو عايز والله شكرك.
0: شكرا كثير.
14: مرسي
0: شكرا كثير لكل الخدمين القاعدين بخدموا في البريماتشور. نقول لكم بونجور من غاديو تشاد 61 53 53. جواهر الشمو ادم نقول لك صباح الخير. اشوف علي هارون سامها محمد. الو.
15: الو.
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
15: معكم عيسى محمد نور من سنكيام رانوسوما كارتيا امريكيبي.
0: امريكيبي الكارتيا الكبير في سنكيام. ايوه.
15: الحمد لله.
0: تقول صباح الخير يا تو اخوي.
15: نقول صباح الخير عليكم انتو.
0: اها.
15: صباح الخير لالي زادو ومير هنا كوميني سنكيام رانوسوما.
0: شيخ باني شيخ.
15: وكل اسرتهم شيخ باني شيخ. الحمد لله ونشكر كل أسرتي والماك وكل شكرا.
0: يعني كمان شكرناك أنت وكل أسرتك وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا منكم. أنا سنكيم أرن وسما. نوقف الاتصالات عشان نجري ال إس إم إس هنا المستمعين. بقول بونجور جران فرارس أبكر طاهر دنا بيسلم تجاني سن رمات أبيات ولكريم أبدوة خالي وللجران فرير هارون موسى الحاجة أدم والجران فرير جمال أحمد عبد الرسول وبسلم عبد الصلاح أبا الجران فرير مدر حسن علي وأبكر حسن بخاري ولجلال حسين أهيا والجران فرير بشير عمر بشير ولجمال عبد الناصر شيب بكي وجاسنية أدم ومريم الشاعر محمد والأشوف علي هارون وبسلم غادو تشات العلماء وبسلم كل ناس أنا كارتي فرشة مكومين أنا بريمير أرندو سما. Bonjour Radio Tchad, je m'appelle Ali Zado Adanao, mi quartier Amrigebe. Bougoul, bon dimanche, l'honorable député Mariam Hachen, ou le maire à la 5e arrondissement Cheikh Bani Cheikh, ou le maire adjoint Hassan Ahmed Jimé, ou le SG Youssouf Abdelrahim Yaqoub, ou le SGA Sharif Mohamed Saleh, ou le chef d'unité Issa Zagalou, ou le chef d'unité adjoint Ahmed Dagash, ou tous les adjoints de la groupe Radio Tchad, on a mal aux as. وما بنسى البيتي فرير الشيخ حسين شكرا علي زادو الدنو بونجور سي أبا جيمي محمد الدليل نقول لك صباح الخير شكرا كثير بونجور أوناما سي ناجي مويس من بونغور بقول بون ديمانش لكل الشاديين برا وداخل جدو بشارة من غزوتور بيسلم كل المستمعين والمستمعات الكبار وصغار وخاصة الأخ المحترم صالح بورما صالح وبكر بشارة وبلاما منغا يونس في دربالي وخالد النفي بوكورو ومال أبا محمد مال أبا محمد هارون ألو غاديو تشاد
16: أبو كريم مع البرشلوني من تحت إذا
0: أتفضل تمام مدينة بوكورو البرشلوني الصغير ابو تريكا من دبابه
16: طيب اخوي
0: تفضل تقول صباح الخير يا توت طول انت ما خاصمتنا خاصم يا ناقيرك
16: ما مشكله لك انت ولكل اسرتك
0: ايوه
16: كل الامه الاذاعه الوطنيه الجاريه وخاصه اذاعه البلديه
0: ايوه
16: قال المدير جبرين جيري
0: اها ايوه
16: أنا
0: شباب المهندس
16: أنا كل
0: بعض للمهندس الكبير أنا ما أيوة
16: أيضا هناك مريم ناس ملف محمد الملك المستشفين أكبر من تسعين هناك
0: ألف
16: من بكين
0: أيوة
16: أبو من قرب وكل المسلمين على الدبابة في داخل مدينة بكر وكلهم أهد سيد أبو كريمة
0: أهد أسعد لك أنت وكل أسرتك وكل المتابعين من دبابة نقول لكم صباح الجميل من الإذاعة الوطنية الجارية محمد حامد بون سانتي من مدينة أبشي ألو غاديو تشاد ألو محمد حامد مادي أوكي أنا نواصل عشان نقول الأس أم إس وبعدين نشيلوا الأبيلات إن شاء الله ألو
17: ألو راديو تشاد
0: رخي يا يحيى من ملموسي
17: أكيد ومؤكد جراند فرير تجاني من شهر رمضان
0: تفضل يا ماما
17: أوكي أنا قبل كل شيء قلت هي صباحية لقيتها ولكل أسرتها
0: شكرا
17: وللمهندس انا اليوم الربطانة معاك مهدي محمد عبد الله
0: ايوه
17: مهندس المهندسين
0: نعم
17: وما ننسى هناك جروب اوناما راديو الشاد اوناما الاستاذ الشباب والشابات اوناما صوت الراس على راس صاحب الفخامه الثاني شهر رماد
0: شكرا
17: وهناك ما ننسى جواير الشمواده
0: نعم
17: وما ننسى جراند فرير حامد محمد من بكينا الجزائريه من بكينا كل جيمة من كوربو
0: ايوه
17: وما ننسى تنتين نزار الصفو من شجر ثلاثة والولدة زكريا هارون يوسف وزارة حلو من جامعة قدر وخليجة جبرين محمد جبرين
0: اللي هي مامي
17: والوالد العزيز المفتر المياي حلو والوالد زارة مصطفى
0: ايوه
17: وغاندر شيف دبيلا إساق أحمد وما ننسى هنا داجا نامونغو هنا رموف
0: شكرا
17: كثير وما ننسى المستمعين والمستمعات بصفة عامة
0: شكرا رخية يحيى من ملموسي لك انت وكل اسرتك ما دي نتينا خمس دقيقة نقول الاس ام اس صباح الخير صباح النور صباح محبة الرسول معكم المستمع عبد الله دنا ادم من انقب شايب قبل كل شيء بقول تحية صباحية لأنا ولأسرتي وللمهندس الكبير وبقول تحية صباحية لأبو الغالي دنا آدم ولأم العزيزة خديجة أبكر والتحية صباحية لأخوانا وأخواته وبقول تحية صباحية لسرسر شايب من أنقب شايب ولمحمد شايب من أنقب شايب ولإبراهيم من أنقب شايب أخوانا أبكر دنا آدم من أنقب شايب وآدم أرخصو أنتوني شيشة علي زادو دنو طاهر درمة من مشاقة ولي خرسة جبرين ودكتور حسن الجوني من أفرق ولعلي زادو ولمعاوية داود ولصالح برمى صالح وللأخوات الأخت المحترمة جوار الشمو عدم ولمنصورة حسن ولأشوف علي هارون حوى إدريسة الجد دقو بنت أمدو ونصر عبد الله وتحية صباحية لكمسار السنة تقيل ومحمد حامد أمون صانتي من مدينة أبشي وبقول تحية صباحية لحسين هارون من مدينة تموندو ولزهرة دياما نوار وبتقول تحية صباحية لمجموعة جروب غادوشات ونما العزاس ونما فوق الراس. شكرا كثير العريس عبد الله دنا. بونجور راديو تشات ونما معكم ياي سعيد معلم المعروف ب صابر خان من كارتيري دينا. نقول صباح الخير لزوجي فاطمة محمد نور ولخريجة إدريسة من أنجيلي ولجلال حسين يحيى ولأدكر أبكر وإجام محمد أحمد من أفهم ليبرتي وجقر محمد وجدو كلبة. وما بنسى كل المسلمين عنينا كمان ما ننسيناك انت وكل المسلمين اللي معك. بونجور جاني سيارة ماشي سيد عمر إما بقول بونجور لجوائر الشمو آدم ولهج أصيلة شادية 100% ولطاهر درومة وخديجة إدريس. شكرا كثير. بونجور غادو تشات ونما بقول اسم صالح برما صالح SBS برزيدان كاف نجمينة بنكات. بقول بون ديماش لطاهر درومة بمشاقة لجدو بشارة من قصطور والياس بكر علي من ديجيل سانتر ولمنصورة حسن من تكرة ومال أبا من كسري ومحمد رمضان من قزتور وما بنسى أسرته القاعدين في بروفنسنا سلامات في ديبارتمان عبدية وكل الحلال أنا دقر وأنجابر والجرانفرات جاني سن رمات والتكنسيان دي جورو.

0: من أداء الساكن وزينة وذكرى وعبد الرؤوف ومحمد نور وبونت ماش لجروب رجال أنما ألا أوزاس. الساعة 9:33 آخر رسالة بقول اسمه جدو أبكر من كارتيا فوندوري بقول بونت ماش رجاني سرمات وكوميسير رمات أبيسو. شكرا كثير. 61-53-53 بين
1: ألو
0: راديو تشاد
1: الحمد لله
0: يا تو معانا ومن وين؟
1: عائشة من جوزاتور.
0: عائشة محمد من جوزاتور.
1: أكيد معك.
0: على روزة كيف حالك طيبة؟
1: الحمد لله.
0: أيوة تقولي صباح خير لي يا تو.
1: صباح الخير لك أنت وأسرتك.
0: شكرا.
1: لكل أمال أنا راديو
0: تشاد. أيوة.
1: أخي أحمد من ملموسي.
0: أيوة.
1: الجاش حسن.
0: نعم.
1: المطلب بشير.
0: أيوة.
1: فتين جعفر.
0: نعم.
1: الدرمان حسين.
0: أيوة.
1: النور آدم.
0: نعم.
1: إما مكايلة.
0: أيوة.
1: ممصال عثمان. حجر عثمان.
0: نعم.
1: ونقول صباح الخير لكل المستمعين المستمعات بدون انفراد من قبل
0: لك. أنا أقول نقول لك صباح الخير لك أنت وكل أسرتك من جوزة باري. نقول لكم صباح الخير من غديو تشات هناك من أمريكا بجوار الشمو آدم وكل أسرتنا. نقول لكم بونجور. ألو غديو تشات.
2: ألو
0: مرحبا يا تمانو من وين؟
2: زايد أخي
0: الحمد لله.
2: جاني زي الرماد.
0: نعم
2: الله يسلمك
0: بارك الله فيك.
2: ما شاء الله
0: الحمد لله.
2: أفا أخي
0: ما شاء الله
2: أول دور شارك معك
0: يا تمانا.
2: اليوم 30 و 34 و 35 من راديو تشات.
0: هذا الأهد الجاي تجينا ضيف في الإذاعة إن شاء الله.
2: يوم وايد ما شارك.
0: اها ما شاء الله علوم نورتنا.
2: انا خليفه من مدون الى الشيخ هارون الجبرين.
0: اه من مدون. نعم الاسم الكريم.
2: سلمك. شكرت الراديو.
0: ايوه
2: شكرت الجماعه كروت من الراديو تشات.
0: ايوه
2: الو 24 ساعه اني نسمع فيك.
0: اي الاسم الكريم
2: شكرت الاسم.
0: نعم
2: لي والجلال خليفه.
0: نعم
2: من مدوان.
0: من زين ناس مدوان شد عفزي
2: ما شاء الله.
0: سلم لي ناس مدوان كلهم نقول لهم صباح الخير منا غاديو تشات. سلمنا كثير وده الشرف لنا كبير إن شاء الله.
2: كل الأعرف الصوغة.
0: شكرا كثير إن شاء الله.
2: ما شاء الله.
0: ألو الخط الثاني. ألو غاديو تشات. نعم ألا زكريا.
3: نعم لتاني مرة.
0: فضل أخوي.
3: نقول تهية صباحية لسيدي قوني محمد علي هنا في بيتين.
0: أيوة
3: لسايب احمد رضي النور سايب الله اجرى الحال وحالو.
0: ايوه
3: عبد الله عمر الله معروف بتاجر انا حلاويات الهلوين.
0: ايوه
3: هناك ما ننسى رقية يحيى اساق عامس من ملموسي اخويا جيمي من قربه
0: اساق هذا ما اللي قال لي يوم ذاك اللي قال تروفو
3: وانا ما عبيش ما ننسى جدو محمد بركه صديق ابراهيم صابون محمد علي محمد امين وسيد المدير محمد الله باخر احمد ادريس.
0: المدير محمد حسن نصر الدين
3: بن عربي عبد الرزاق وسيد المدير محمد جبرين تاير الهرو وما ننسى كل المسلمين.
0: شكرا كثير على زكريا من بيت كلك انت ولكل اسرتك. صباح الخير للناس اللي بيحبوا راديو تشات. الو
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. معنا من وين؟
4: معك الغالي عبد الله من ابش.
0: الغالي عبد الله من ابش مدرادر هله القادر.
4: نعم
0: تفضل اخوي.
4: نقول صباح سعيد لكل المستمعين والمستمعات.
0: ايوه
4: وعمال ذات مدينة عبشة.
0: اها
4: وعمال الحي الوطنية للإزاء والسعادية.
0: ايوه
4: وجميع من سكانتك
0: عنينا كمان ما نسيناك انت وكل أسرتك وكل الناس رجالي بتابوا رادو تشات من ولاية وداي. شكرا كثير. 61-53-53 أنا في خدمة المسلمين 94-94-09-53. ألو ألو مرحبا يا تو معانا ومن وين؟
4: ناصر من مرموكلقة.
0: ألو
4: نعم
0: يا تو معانا؟
4: ناصر من مرموكلقة.
0: ساكن عمر أول مسلم من فولقة النقا. أيوة
4: نقول تأخر لك أنت وسرتك.
0: أيوة
4: نقول صباح الخير نقل الشيخ الكبير الشيخ عند التوفي عن جقري.
0: ايوه
4: وهناك نقول صباح الخير لمسلمين جمعين فرع بلال الغزالي.
0: اها
4: وهناك علاج محمد بن محمد من وجل مي.
0: ايوه
4: نقول صباح الخير لجران سير رموة سعاد بشر. مرم لبنات من جنبور.
0: ايوه
4: وكل المسلمين
0: شكرا كثير. نقول صباح الخير ليمونة ماما صالح من جنبور. نقول لك صباح سعيد. الو غاديو تشاد.
5: داني سرما. السلام عليكم.
0: مرحبا عليكم السلام ورحمة الله. تمان ومن وين؟
5: معكم أمين حسين كوماندا سانسون تير من جامعة خدر.
0: من جامعة خدر كوماندا سانسون تير. يوا كوماندا.
5: نقول سيد نقل أخواني ورفقاني كل ساكنين في لبنان بنجمينا وخارج بنجمينا.
0: أيوة.
5: نقول صباح الخير وأهل سيد نقل أنكل أبي جمال جيلي من آتيا. لأختي مريم ميسان بشارة هناك من آتيا.
0: أيوة.
5: لجدتي زهراء خميس وكل أخواني وأخوانهم هناك كل من آتيا. ولأنكل جبرين عثمان هنا من انجمينا جامعة قطر.
0: أيوة.
5: وللمنى أهل سيد للأخوان والرفقان القاعدين بخدمه في وبيتال ليفرتيل للمنى لهم أهل سيد.
0: أها.
5: وكذلك ما ننسى رفيقيني محمد نور رابراتر كبير هنا راديو في جاي مدرسة وارا.
0: أها. وأخيرا
5: وأخيرا نتمنى أهل سيد لكل الأخوان والرفقان الراديوشات بصفة خاصة ولك أنت.
0: شكرا كثير كومانا سانسون تير لك أنت وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من جامعة خاطر نقول لكم بونجور من راديو تشاد. نمشي لاسمع فاصل غنائي. ألو راديو تشاد قبل الفاصل. ألو.
6: عليكم السلام ورحمة.
0: ألبس.
6: نعم.
0: تفضل.
6: تفضل. ده مرة ثانية صباح الخير بس جاني سرمات وعائلة والمهندس والمهندس الربطاني معايا.
0: أيوة.
6: سلام عليكم من كروية الزايا ماما تحرم من هلو الجاج. هي صباح هي ل لأحمد.
0: لياتو؟
6: إمام وات والأحمد.
0: أها.
6: قال أخي.
0: واي.
6: بكر جميل يا خالد ابو بكر.
0: ايوه
6: ادم جدا.
0: جبرين
6: كله جدا.
0: ايوه
6: نور عالم تكسمار وزميل علاج زكريا. حسن كادر رمضان كادر.
0: ايوه
6: عبد الله بكر عبد الرحمن حسين كلاندمان وادم القصان توني شيشه.
0: ايوه واخيرا برزيلا.
6: واخيرا ننسى بشار رمضان وفاد جرمات رمضان وفاد احنا جدا من دلكين وبكر كبيرين.
0: شكرا كثيرا رئيس عبد الرحمن البس من مودرن. نقول لك بونجور للمره الثانيه من الإذاعة الوطنيه التشاديه. نمشي نسمع اغنيه هديه خاصه للناس الحاليا كابتيو برانشو غادي وجات في 23 ولايه. انا بلدنا تشاد بلد تماي. نقول لكم احد جميل من الإذاعة الوطنيه التشاديه من العاصمه عن جميل.

0: أكيد بعد ما سمينا الأغنية الجميلة من أدم قاسي نرجع للمستمعين والمستمعات. أنا غادي نشاهد في 23 ولاية في نمرو 61-53-53-20 RTL لتيكو 94-94-09-53. ألو غاديو تشاهد.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام يا تو معانا ومن وين؟
1: تجاني سرما بعضية كرماك يسين ساكن من مالو.
0: أوه المستمع الكبير والقديم يسين ساكن من مالو
1: الرجل المحترم ربنا.
0: وين البيت الواحد ده؟ أنا أقول لكم أنتين ماكو بور نقول لكم سلوكم كوزي اتنين أحمد صاجي من الوين
1: المشكلة لسه طيارتك ما نزلت في الكوزي ده كان نزلت في المطار
0: وي
1: فلا بد إن شاء الله في جهة هذه
0: بجيك وبجاوركم إن شاء الله. فضل يسين فضل أخوي.
1: قبل شيء نقول له صباح الخير وتهية صباحية لك أنت أخي العزيز تجاني الرماد وكل العائلة في البيت.
0: أيوة
1: ونقول له صباح الخير للأخي آدم جبريل من ميرمي عبد الزين الأخي المحترم محمد صالح جبريل من كوزي واهي نقول له صباح الخير.
0: سلمنا
1: صباح الخير لأخي عزيز هناك حسن عادم الهجيليجي وحسن البلامة وأنباري تاهر كل الشباب الهجيليجي نقول لهم صباح الخير. صباح الخير عبد الكريم جوخان هناك من مرمي ومن اليمن كمان أبدال كنقولي نقول لي صباح الخير.
0: أيوة
1: بشار رماد من فوال نقول لي صباح الخير هناك أخي العزيز محمد آدم الكلير وزوجي تحوي إدريس نقول لهم صباح الخير.
0: أيوة
1: وصباح الخير لأخي ماركيس أحمد والموسى نقول
0: نعم.
1: صباح الخير أختي هناك فانيان سيد إما.
0: أيوة
1: ونقول صباح الخير لأختي إيجا هناك من إزاي اللي قلت نقول لها صباح الخير
0: لأشيخة
1: وكل أسرتها.
0: نعم
1: صباح الخير لأختي سمحة محمد وأشوف علي هارون بلي يوسف.
0: نعم
1: حوى علي.
0: نعم
1: ما ننسى هناك مال أب أخي محترم هناك من كسري
0: وأخيرا نسي ساكن الخير.
1: واخيرا ما ننسى كل سكان العاصمه جمينا وطواهيه نقول لهم صباح الخير ونقول لهم نهار صحيح في جاني رمضان.
0: شكرا سيد ساكن. الو غادي تشاهد الخط الثاني. الو
2: عليكم السلام تجاني شهر رمضان ابيض.
0: مرحبا انتم معنا من وين؟
2: معك بشاره رماد.
0: بشاره رماد من الفوات. يوا
2: اكيد ومؤكد نقول صباح الخير لك انت واسرتك والمهندس الربطانه معك
0: مهندس المهندسين. ايوه نعم
2: نقول صباح الخير لجرمة حسنة من فواد الهاج آدم من الضباء شريفة عبد الله من مساقيت وسيسة ديار الأسمراني حسن آدم من إجري جنبارة طائل من إجري جيسين ساكن من مالو من مصالة من كوزي واي.
0: أيوة
2: أفندي ضامن أشاب أمبريا بشارة أحمد من أشاب أمبريا خورس أروم من أشاب أمبريا أحمد حسن من الطيور علي يونس من مرلا علي حلاوة من كوكايا عيشة محمد من قزطور أبكر خال أبكر أبشنب آدم الخسوة أنتيني شيشة الدرماني سينكل اندمان انترناسيونال حسن رمضان الشيخ الشيق من زمان المستمعين قرطه جبرين النور تكتيمان مريم ميرندا مريم ميرندا جبرين سين من امريكا جبرين سين من ديجر رياض.
0: ايوه
2: عبد الله عثمان من سلامانكا سليمان ادم من يورو باريس وصان ادم من يورو باريس.
0: واخيرا
2: واخيرا ما ننسى المستمعين المستمعات
0: عنينا كمان ما نسيناك انت وكل اسرتك من الافواد نقول لكم صباح الخير. الو راديو تشاد. الو
3: الو راديو تشاد
0: مرحبا يا توما انا من وين؟
3: الو تجاني سير رمضان
0: أكويا جيمي
3: كوربو.
0: أكويا جيمي من كوربو ديو بارتيومان أبطيور.
3: ألو
0: بروفنس أنا جيرا. ألو أكويا
3: بروفنس أنا جيرا.
0: فضل أخويا غانا اسمك.
3: يقول ما ننسى تجاني سير رماد وما جماعته.
0: أيوة
3: عبد الهادي من مسالي بابايرو
0: أبو نيال. نعم
3: أسانية عادم.
0: أيوة الخبيرة
3: مريم السائر محمد جمال
0: السيبة بسيط جمال عامل نعم.
3: الرسول.
0: أيوة
3: بيتي برنس.
0: أها
3: كشال راجي سات ماما دوثمان ترود كاب.
0: أيوة
3: ومار دالوب أخوي أجر سيلينا.
0: أها
3: جيم بورما عبد الرحمن سين كلياندمان.
0: أيوة
3: أباكر جاري جيدو كيلبا.
0: أيوة
3: رويا سمايل.
0: أها
3: إكوسيري مالابا بابا منيستر أتابو تيمانا.
0: أيوة
3: بوكورو أحمد أبو تريكا أبازين أبونا جبرين كيري.
0: أيوة
3: إبكين مانازا دودي آدم جيمي أوانا.
0: أيوة
3: ياسين ألامينا.
0: أها
3: أدم قسرة.
0: أيوة
3: تفوت تشالي.
0: وأخيرا أخويا أخويا فات
3: أخيرا ما نسيناك في ملموسي
0: رخية يايا
3: رخية يايا.
0: ألو غاديو تشال. شكرا أخويا. ألو
4: أخذ جاي روان.
0: مرحبا يا تمانا.
4: هو جبريل محمد من القرلية.
0: نعم
4: هو جبريل محمد من القرلية.
0: من القرلية محمد جبريل محمد. يا واتو قول صباح خير لاتو أخوي
4: ياخر لك أنت ومسيرتك.
0: أيوة
4: جبريل محمد الماجريو.
0: أيوة
4: مرسى سباب من القرلية.
0: أها
4: فاتم جبريل محمد من الجوكوب.
0: أيوة
4: مرسى سباب من الملوان.
0: أها
4: الله رادا زكي والدربية.
0: نعم
4: صوت جميل بستمين جماعة.
0: أني كمان ما نسيناك أنت وكل الناس نقول شيء نقول لكم صباح خير من غديو تشاتا. ألو. ألو. ألو غديو تشاتا.
5: ألو.
0: نعم يا توما أنا من وين؟
5: سلام.
0: ألو.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
5: أنا عاصم موسى من متايا.
0: اسم الكريم؟
5: اسمي عاصم موسى.
0: من وين؟ من متايا؟
5: من متايا جنب أبتيور ديبارتمان أبتيور.
0: أي فضل أخوي.
5: سلمتك أنت الأنيماتير والتكنيسيان كله أنت تبتعي سامي مروح.
0: ميرسي شكرا كثير.
5: سلام رفقاني في بيتكين موسى كافين.
0: أي.
5: ياقوب تاير أبتال ريباراتير.
0: أيوة.
5: ويني في بطايا باني دقا يالي تنين في أبشي.
0: نعم.
5: محمد عاسي وإدريس عاسي.
0: أيوة.
5: ومارتي ما يالي الغادين في البيت.
0: أيوة.
5: وبريزيدا أنا سولي غانا لانا كانتا تبتوكينغا يسين محمد.
0: وأخيرا.
5: واخيرا سلم كل الانيماتير وكل المستمعين انا راديتشات
0: شكرا كثير اني سلمناك انت كمان ميرسي من ناس انا ما تاكل نقول لهم بونجور دو بيو راديو تشاد
6: بجاني سير رباط ابي الله بسكر
0: اي ترى
6: بلال الغزالي من يمنا فارس
0: بلال الغزالي كيف الحال اخوي
6: نعم اخي
0: تفضل
6: الحمد لله بخير
0: جاي نافذ زي
6: الله يطول عمرك اخوي
0: وعلينا وعليك ان شاء الله تفضل
6: بالاول نقول صباح الخير انت وزرتك
0: اها
6: صباح الخير لكل الشباب فرن يلينا فارا
0: ايوه
6: ونقول صباح الخير لكل الاسره فامي دليل
0: ايوه
6: معنا سبلام عارف في كروه الزاويه محمد هارون محمد سلام نترونه محمد صالح عثمان
0: ايوه
6: محمد كتابي محمد ادم من الكلير معنا موسى ديار الاسمراني
0: ايوه
6: ونقول صباح الخير لجده برما طير درما جده درما أمير سليمان أنتوني شيش عبد الله موسى
0: أيوة
6: عبد المطلب بشير والبو
0: وأخيرا
6: وأخيرا وأخيرا ما ناسى كل الأسرة معايا في إسطنبول
0: شكرا الغزالي من أنجمينا فارا ألو غادي تشات الخط الثاني ألو ألو غادي تشات
7: ألو
0: مرحبا يا تمانا
7: تجاني سر رماز
0: مرحبا
7: معك ياسين موسى
0: جادية 100% ما هي أجنبية
7: أنا بس أخي أنا
0: بدأ بموسى فضل يا ماما
7: طبعا الخير لك أنت وأسرتك
0: أيوة
7: والمهندس الربطاني معك
0: المهندس المهندسين مهدي محمد عبد الله
7: يا سلام نقول لي صباح الخير نقول ماما تعالى من الكلاس نقول لي صباح الخير
0: أيوة
7: سليمان علي موسى أبو عيشة نقول لي صباح الخير
0: نعم
7: حسن طاير خزان نقول له صباح الخير
0: نعم
7: معنا انت أسرة فنية سيد إما نقول لها صباح الخير
0: نعم
7: سيد إما من بطة البقرة نقول له صباح الخير
0: أيوة
7: وما ننسى كل المستمعين وأسرة انت جاني سير رماد أديان ما ننسى جواير الشمو
0: نعم
7: ما ننسى بيتي رهيمة
0: أيوة
7: جنانار النور آدم يعقوب
0: نعم
7: معنا
0: انت كل المستمعين اقول لك شكرا شكرا اصيلة شادية 100% الو غادي تشوف الخط الثاني
8: الو
0: مرحبا انتم معنا
8: معك حسين ساكن لثاني المرة
0: حسين ساكن تفضل اخوي
8: قبل شيء نقول للاخت اصيلة شادية 100% نقول لها صباح الخير لا هي وكل اسرتها
0: ايوه
8: وصباح الخير لاختي حكيمة موسى
0: ايوه
8: صباح الخير للأخت دلي يوسف
0: في الجزائر
8: صباح الخير لأخي جلال حسين يحيى
0: دكتور نعم
8: صباح الخير لعبد الحادي محمد صالح
0: أبو نيال نعم
8: وصباح الخير لأخي هناك اللمين بني أبكر من جايفين
0: أيوة
8: وصباح الخير لكل البعيد والقريب نقول لهم صباح الخير
0: شكرا نيسان ساكن من مالو لك أنت ولكل أسرتك نقول كمان صباح الخير لإلتي إدريس محمد آدم من جزء من زافاي ألو غاديو تشات
9: الو صباح الخير
0: صباح النور والسرور
9: ما خليه يدرس من باب المدينه انجل
0: اي وده جنيه الله
9: صباح الخير انت كل صورتك
0: ايوه
9: وانا في نقل المهندسين
0: ايوه
9: عبد الهادي ماما صالح بابا يارو
0: اها
9: بنديشي عبد الله العمي
0: القصاري اها
9: أنا إبراهيم بركة.
0: أها.
9: عارن جبرين عاجل.
0: أيوة.
9: أديكير أبو بكر موسى حسن طاهر خزالي. موسى عبد الله آدم موسى الدكتور مستيفوت.
0: أيوة.
9: إن تليس إن معمول موسى من مارا. جدد أبو بكر بردو بردو.
0: أيوة.
9: جدد برما من سيجيتا بريزا درامان من مودرنا. عمد تيجو كاش ألوي كاش تكاش.
0: أيوة.
9: كابتن جعفر من ليبيا.
0: نعم.
9: محمد آدم من هلالة كلير.
0: أيوة.
9: وانا
0: صدقنا واني اقولوا ما نسينا ناسا لنجلي كلها ميخسي كادي نقولوا صباح الخير لكل الصحافة نجات التلفزيون الإذاعات الجرائد. ألو
10: ألو
0: مرحبا يا تومان ومن وين
10: معك بلاموسى
0: نعم
10: بلاموسى
0: بلاموسى انت ما ليسك بيتك ما قاعد تتكلم
10: ما خلاني
0: نادي
10: ما خلاني
0: خلنا نقطع
10: أمه
0: يا واه خلاص قول لي خلي خليك
10: خلاني
0: أيوة تقول صباح الخير لي أتو
10: صباح الخير لي أنت هم صرتك
0: يا
10: صباح الخير لي حسن عالم من
0: جريجة أها
10: أمبارة طاير من جريجة
0: أيوة
10: أو جبرين حسن
0: آفات Allez, à droite à nous, pour, goal, pour la deuxième fois, vous souhaitez bon dimanche de Mémouna, Mamata Abba, Amérique B, les Jawaïra Chamo, Mal Abba, ou les Benjamin Khoursa Djibrine, ou Hissène Haroun Minmundou, ou Mahassin Yunus Mahmoudi, ou Mamad Hamid, ou Anour Lom de Salamat, ou les Hissène Tagil, ou Koula l'Adah, le groupe Radio-Chat, ou Nomal Ouzas, ou l'Adah, le groupe Halak Bas Ahlak, ou Mabansa, le technicien Hana Alium. Allo Radio-Chat.
11: صباح الخير تجاني سير رمضان
0: صباح النور والسرور يا تمعنا ومن وين
11: معك المسلم جدا بكر من أمبوكنا
0: جدا بكر من أمبوكنا
11: أكيد متأكد
0: آخر مسلم 15 نادو
11: نهار طويل لي جنت ولو فرطة وإناك على تسياني غير بعد بكر
0: أيوة
11: لأننا شريك أفضل من مساجد وإناك كل المسلمين والمسلمات كمان
0: عندنا 15 نادو وزوجي خلاص شكرا كثير ما الو اخر مستمع او مستمعه الو راديو تشاد
12: الو
0: مرحبا يا تومان من وين
12: معك ابراهيم سوسل من بكره
0: ابراهيم سوسل من بكره ده بابا عندك ست ناس تقول لهم صباح الخير
12: نقول بندو ماشي لجنت واسرتك
0: شكرا
12: وبندو ماشي لبابا يا رب العيال وهاشمي عادل محمد ومطار ومريم الشاعر
0: ايوه
12: وهم يكون بكرة أبو تريك البرشلونة وجبرين شيري وسليمان فضل ودرامان موسى نقال أبو أنس وحسن عادل إغني
0: أيوة
12: ونقول قلت ما يزيل نستمين هنا بكرة هناك محمد أحمد بلاندي وصافة غلام من برشتانيا وهناك شتور إدريس
0: أها
12: بندماجلي
0: شكرا كثير بندماج لك انت ولناس انا بكره كلهم وبندماج لكل المسلمين في 23 ولايه الوقت تم سعادتك والاشاره بكت شكرا لكم جميعا كتبت الرسائل وناديت وما لقيت الخط والشكر الكبير موجه للمهندس المهندسين انا الاونما مهدي محمد عبد الله قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد ابيض نقول لكم قيلوا بعافيه هنا نجمعنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نخلو بكنا لزميلنا ليونيل نمنغار اجي كلم لكم بكلم ساره لا فيها كوغي كوغي ديامجي ديغامجي

0: المشاهدون الأفاضل، مستمعونا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من صدى الرئاسة، تتابعون فيها مختلف المواضيع التي تهم الشأن الوطني، ونسلط الضوء على مؤسساتنا الوطنية لنتعرف عليها أكثر. موجز الأخبار لهذا الأسبوع سنأخذكم بصورة خاصة إلى أبو ظبي، حيث أقام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبيتنو عدة أيام، ولكن هذه المرة نستعرض بصورة عامة العلاقات بين تشاد والإمارات العربية المتحدة في ورقة أسمهان جيرواتيدو.
1: إن الزيارات المتكررة التي يقوم بها رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبيتنو إلى بلد معين تتجاوز كونها مجرد تحركات دبلوماسية اعتيادية، بل تعكس في القالب متانس العلاقات الثنائية وتنامي الثقة المتبادلة ووجود رؤية مشتركة تتعزز مع مرور الوقت. منذ توليه مقاليد الحكم تبنى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبيتنو رؤية تقوم على تعزيز حضور تشاد في دوائر الاقتصاد والاستثمار العالمية عبر الانتقال من سياسة البحث عن الدعم التقليدي إلى سياسة تقوم على جذب الاستثمارات النوعية وإقامة شراكة قادرة على إحداث تحول اقتصادي حقيقي ينعكس على حياة المواطنين. وتبرز أبو ظبي اليوم بوصفها أحد أهم شركات تشاد في هذا المسار، فالعلاقة بين البلدين لم تعد تقتصر على تبادل الزيارات أو تنسيق المواقف، بل أخذت تتجسد في مشاريع تنموية تعكس مستوى الثقة المتبادلة بين القيادتين. وفي القطاع الصحي تشهد العاصمة أنجمينا تنفيذ مشروع مستشفى حديث بدعم إماراتي في خطوة تستهدف تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية وتوفير خدمات علاجية أكثر تطورا للمواطنين. أما في قطاع الطاقة فتتجه الشراكة نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية سواء في أنجمينا أو في عدد من الولايات، إدراكا لأهمية الكهرباء باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والعامل الذي ترتكز عليه جهود التصنيع وتوصي النشاط الاقتصادي وجذب المستثمرين. ولم يقتصر التعاون على إطلاق المشاريع، بل امتد إلى تعزيز مكانة تشاد على خارطة الاستثمار الدولية، حيث احتضنت أبو ظبي المنتدى الدولي لتعبئة تمويلات الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030. وشكل هذا الحدث منصة عرضت من خلالها تشاد رؤيتها التنموية ومشاريعها ذات الأولوية أمام مؤسسات التمويل والمستثمرين، في رسالة واضحة تؤكد أن البلاد تتجه إلى بناء اقتصاد أكثر انفتاحا، وتعكس هذه التطورات تحولا نوعيا في طبيعة العلاقات بين تشاد والإمارات العربية المتحدة، إذ تتجه الشراكة نحو نموذج يقوم على التنمية المشتركة والاستثمار في القطاعات الحيوية بما يحقق مصالح البلدين ويعزز فرص النمو المستدام. وفي المحصلة تؤكد التجربة أن نجاح العلاقات الدولية لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة أو اللقاءات الرسمية، بل بقدرتها على ترجمة الالتزامات إلى مشاريع ملموسة وتحويل التعاون إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية. من هذا المنظور تمضي الشراكة بين تشاد والإمارات بخطى متسارعة نحو مرحلة أكثر نضجا، عنوانها الثقة وأداتها الاستثمار وقايتها دعم التنمية وترسيخ أسس مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وازدهارا للبلدين.
0: استضافت العاصمة أنجمينا نهاية الشهر الماضي مؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا، وأسفر هذا الاجتماع عن التأسيس الرسمي لمؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا وتعيين الدكتور أحمد مبودو محمد رئيسا لهذا المؤتمر مع اتخاذ العاصمة أنجمينا مقرا له. ولإلقاء الضوء على مؤتمر المجالس نرحب بالدكتور أحمد مبودو محمد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لتشاد للإجابة على بعض الأسئلة، نتابع.
2: بداية عرفنا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وما هي أهدافه؟
3: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي هنا بلدنا تشاد زي ما مجلسات الآخرين هنا أفريقيا سنترال، هدفهم الوحيد كيف يقدر يشاركوا في تنمية دائم ومنظم. أنينا كمجلس بس فقط هو مجلس الشورى، وهو يعني بيتنا الفكرة نفكره في شان نوصه فقط لرئيس الدولة ورئيسنا البرلمان اتنين ده في سنة 1946 مجلسات. أنا أعلم ده كله هم حسسهم ومربوط مع مجلس الاقتصاد والاجتماعي هنا ناسيونز يوني هم إيكوسوك. وفي سنين ده أنينا من بلدان الأول قدروا حسسوا مجلسنا. أنا اتحسس في دستور أنا يوم 31 شهر 3 أنا 1959.
2: في 25 والسادس والعشرين من يونيو استضافت أنجمينا اجتماعا جمع المجالس الاقتصادية والاجتماعية لست دول من وسط أفريقيا. ما هي أبرز نتائج هذا الاجتماع؟
3: الحمد لله يوم 25 و26 شهر 6 بلدنا رحب بديليغاسيون هنا مجلس الاقتصاد والاجتماعي هنا بلدان السبع هنا افريق سنترال اتعمينا وزي ناد واحد دورنا لفقط كيف نلوم الرأي هنانا في الشبكة خصصنا في شان كيف نقدر نوصو لرؤساء هنانا والرؤساء هنا برلمان هنانا يواصلوا في التلمية. وصحيح هدف بخلينا أنينا نفكر ونجو نلوم ودائرين فكرة هنانا كله نجمو بكان وايدة هو منهم نقدر نلقو في التيماتيك موضوع اتنين الشنا كان نخش نفوغا وايد موضوع مربوط في البيئة في نظام أفريقيا هو بلد يعني ما قاعد تأثر في الجو في العالم كله أنينا يمكن 4% بس قاعد نأثر في الجو الباقيين ده ناس اللي عندهم شركات الكبار اندستريا الكبار بصنوا الصناعيين هم بعصروا في الجو عن طريقة هنا الكربون وده اللي بيجيب المشاكل هنا المطر ما بيجي قليل والجو يبقى هار مرات. فشان كده موضوع ده قلنا أنينا موضوع مهم لنا كنحن أفريق سنترال فشان عندنا إمكانيات فشان نقدروا في البرنسيب هنا النادم بتلف الجودة يكفي لنادم بهسة حار هنا الجودة. قلنا كونغو ده عندنا فوق خاب كبير هو تصرف يعني تامل للبيع بعد ما خاب هنا أمازوني في أمريكا وهنا أنا الأفريق ده رقم 2 معروف في العالم وخلانا بالتاني عندنا أدو من الأفريق سنترال تشاد عندنا يعني في الصحراء هنا ده عندنا تراب يقوم هواء برفع بشق كل الأفريق بشق كل الأتلانتيك بحر ده وجاي يمشي يدلي في خاب هنا أمازوني فيشان تربيه فيشان كده ده كمان أبور هنا بلدنا. قلنا أتو الاثنين ده في العالم بقدر بخلينا نكسبه في الموضوع هنا أن الكريدي كربون. قلنا لازم نقدره نوصو حكومة هنانا فيشان يقدر يكسبه يلقوا تعمل فيشان ينفسوا مشاريع كتير للسكان هنانا أنا أفريق سنترال الجاي يشاركوا يعني بوزيتيفما في الحماية عن البيئة ده في شان حياتهم تحسن. أنينا كأفريق كلها نقول أفريق كلها كان 4% بس فقط قاعد نعصره في البيئة يمكن أفريق سنترال أقل من 2%. في شان كده دونك موضوع ده ناخشنا الثاني الموضوع قلنا خلي أنينا كمجلس الشورى نفكره نوره للرؤساء هنانا كيف يقدروا صري حلوا لنا مشكلة هنا الانتجراسيون سوريجونال البلدان ده يكون زي بلد واحد ما عندنا مشاكل هنا فيزا ما عندنا مشاكل هنا بارير ما قانوني موجودين ما يكون عندنا مشكلة هنا البقارة مثلا يقوموا من تشات يخشوا بنجي ويفوتوا يما يمشوا في كونغو ويرجوا حاجات ده قلنا نحسن لهم في شان حاجات ده ما بقى.
2: تم اختياركم لرئاسة مؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط أفريقيا كما تم إسناد مقر المنظمة إلى تشاد. ما هو شعوركم حيال ذلك؟
3: أنا صحيح كرئيس أنا مجلس الاقتصادي والاجتماعي الصحافي والبيئة أنا تشاد ما فكرت في الملمة ده يكون تشاد تكسب تلقى السياج يعني مركز هنا ويدو رئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصحافي والبيئة أنا تشاد. بكل سرعة نقول هو ده يوصف صحة الدبلوماسية هنا بلدنا بوصف الرؤية اللي عند مارشال محمد إدريس دي بيتنو في الانتجراسيون يعني الاكسبتاسيون الريسبي حاجاتنا الجاي نسودة ده خلى ناس ده جو لمه. فيشان كده لازم كل التشادي زي أنا نكون مبسوط ونفاشروا فوقه. الحمد لله نقول شكر للدبلوماسية أنا تشاد، شكر للمارشال محمد إدريس دي بيتنو، لكل الشغل البسي لبلدنا تشاد. النجاح ده هو نجاح هنا بلدنا، نجاح هنا مارشال محمد إدريس دي بيتنو، نجاح هنا دبلوماسية هنانا، نجاح هنا تشاد.
2: ما هي رسالتكم الأخيرة للمشاركين والمواطنين في دول وسط أفريقيا؟
3: فكرة الغانسو كان حكومة، كان البرلمان، الاجتماع هنانا الهسل حصصنا كونفرنس هنا المجالس ده، كل البارتنير هو كيف نعصن في حياة هنا الشعبنا. لازم الفكرة ده الشعب كمان تكون بارتسباتيف، اللي يبقى بعافية، اللي يبقى بأمن. فيشان كده في اسباس هنانا عن افريق سنترال حصل خلانا سوينا النظام ده جديد، المؤتمر ده لازم يكون الشعب تخصص في الفكره وتشارك في الفكره في كل المستوى، فيشان حكومه والمنظمات الغير حكوميه والنظام هنا البرلمان كله ببقى لهم سهل فيشان الفكره ده تنفذ في اسرع وقت وتكون كل الشعب هنا أفريقيا سنترال تستفيد.
0: يشكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية لا يختزل دورها في تقديم الرعاية للمتقاعدين وتحسين ظروفهم، وإنما يمتلك شبكة من المراكز الاجتماعية التي تقدم الرعاية لآلاف المرضى وبأسعار مخفضة. وقد كشفت زيارة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى العيادة الحديثة عن أهمية المشاريع المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع تجاني مصطفى مهدي في هذه الورقة.
4: بعيداً عن أضواء المستشفيات الكبرى المكتظة بالمرضى الذين يشتكون أحياناً من رداءة الخدمات وسوء الاستقبال، هناك منشآت صحية تعمل في صمت لا تسترعى الانتباه، لكنها تنبض بحياة تملأها الإنسانية. ليس بها لافتات ضخمة تتلألأ هنا وهناك، ولا غرف عمليات براقة، مجرد جدران متواضعة وقاعات انتظار تزدحم بالحكايات والآمال، ومآزر بيضاء تعمل ليل نهار في صمت مهيب. إنها المراكز الطبية والاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه المراكز الطبية والاجتماعية المتواضعة رغم قلة معرفة الناس بها ظلت منذ عهد ليس بقريب تقدم خدمات راقية وبأسعار ميسرة، وإن كانت غائبة عن وسائل الإعلام. واليوم تتحول هذه المراكز من مجرد عيادات أولية إلى جذور شجرة طبية عملاقة تستعد للازدهار، حيث يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتدشين عهد جديد من الرعاية عبر مشروع عيادة حديثة متكاملة حظيت مؤخرا بزيارة تفقدية من رئيس الجمهورية شخصية. ولمعرفة حجم العطاء تنقلنا بين ثلاثة أحياء رئيسية: جوجي، فرشة، وشقوة، حيث تقدم هذه المراكز الثلاثة رعاية صحية تليق بأصحاب التأمين الصحي وتمتد لتشمل حتى الفئات الأكثر هشاشة. الدكتور ريم تاتا غواغي ديبا المنسق العام للمراكز الطبية والاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدث عن دور هذه المراكز والخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.
5: في السنتر ده كونسلتاسيون بسو ساكت بالاغروس ميديكامان كان غايون تو ساكت بالاغروس ده في سنتر ثلاثة ده، لكن سنتر انا غوجي ده وبس الميم ده الكبير منهم كله، عشان في سنتر انا غوجي ده دكتورات كل قاعدين، مش الكلمه انا انفيرميه، انا سنتر دوغات داكا مش الفاتام الفتراسوم يرسلوا لنا في دكتور، انا سنتر انا غوجي في سنتر انا غوجي عندنا لابوراتوار كاشف نسكول نسو إنها فارماسي كبير ميديكام الدواء جاي من الناس كله.
4: لكن يكمن وراء هذا الجهد الإنساني تحد كبير، فالخدمات هنا تقتصر على الطب العام، ومع كل حالة حرجة أو تخصصية يبدأ ماراثون التوجيه إلى مستشفيات أخرى، وقد ينتهي الأمر بإجلاء طبي مكلف نحو الخارج. ومن قلب هذا التحدي ولدت فكرة المشروع الحلم، عيادة حديثة تجمع كافة التخصصات تحت سقف واحد.
5: كلينيك دا كمان أنا سنت بس أنا يعطوكم فين جمعنا دا سيلا بيانفينيو عشان تشاد دا أنا أشانتي إنجينا بزوين كتير شخص سنت بس غير سيدا شخص أدل مروي عشان أنا زادا كيف في سنتر أجينا كان مردنين واجين ما نقدرو عشان سبيساليست ما في دا كان راسلوم في أوبيتال كبار واجين يمشوا دار برا يدوو هسا كان عندنا كلينيك أنا سنت بس مردنين دان راسلوم في كلينيك أنا سنت بس وكلينيك دا كله كلينيك التكنولوجي عنده تكنولوجي جداد عنده ERM كلينيك عنده سكانير كلينيك عنده ماموغرافي كلينيك بخان سال ريانيماسيون جاي بلوك اوبيراتوار كل جايين جاليس كل سوفي كلينيك دا مين دا باتان دوروشن.
4: حين تغيب الأرقام تتحدث الإنسانية، ففي مركز شجوة التقينا بهذا المواطن الذي لا يملك تأمينا صحيا ويصنف رسميا ضمن الحالات الإنسانية الاجتماعية، لكنه وجد الأبواب مفتوحة وتلقى علاجه بالكامل وبالمجان.
6: أرادا هجد كان سوشيو وجد أخواني دول لاغوني الحمد لله لاغوني ضيوفوني وانتوني كنين اللي يقدر كي أليان كي لقيتها قدرة الشيء كي لحين شغرتهم وشغرت الليل سيمبيس لحين الله يساعدهم لي يوم آخر عشان نباكر كل ليل آخر كله بسعودي مش زي سعودوني أنا كله.
4: لقد بلغت هذه المراكز ذروة ما يمكن أن تقدمه، فاستجابة للاحتياجات المتزايدة وحاجة البلاد إلى منصات تقنية متطورة، قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنشاء عيادة حديثة مزودة بأحدث المعدات والأجهزة بغية مواكبة عالم الطب الحديث. هنا في هذه البقعة يقبع صرح طبي واعد يتابعه رئيس الجمهورية ببالغ الاهتمام، حرصا منه على تسريع وتيرة الإنجاز، خطوة يراها القائمون على الصندوق مسارا حتميا لتطوير المنظومة الصحية. مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد روزي ماماي أطلعنا على الرؤية الاستراتيجية للمشروع والدعم الرئاسي الذي يحظى به.
7: الصندوق الوطني ده أمر ما خاص للريتريتي، لا لا، عندنا يعني عندنا معاملة للأمال حق السكتر بريفي، عندنا أمال أنا الببليك معناته يعني الفونكشنير، لكن الفونكشنير الكونتراكتيل، بس عندنا أمال حق الشركات الحكومية ولا ميكست بارا ببليك، وعندنا أمال أجانب من أي دولة كل. الريتريتي خص يعني جزء من برانش حق السيكوريتي سوشيال، صدر أننا نكفر الريسك كله، يعني كل ريسك يعني في أمل حق العامل ده أننا نكفر، يعني أننا عندنا ثمانية، يعني ثمانية مكسوبات في ثلاثة فروع. الفرق الأول ده يخص أنا البروتكشن فاميليال والماترنيتي، في لبرانش أنا الأكسيدان ترافاي معناته تم تعمل حادث ولا تمرض في الأمل كل نشلوك عن شارج. ثالث ده هابي البنسيون، البنسيون ده البنسيون يدوك بعد أنت ما تمرك من الأمل، ده الفروع الثلاثة الأنين كوفريركو.
4: من المنتظر أن تصبح هذه العيادة منصة طبية مرجعية نظرا لاحتوائها على تجهيزات طبية من الجيل الجديد وغرف عمليات بمعايير دولية وأسرة تسع لاستقبال 60 مريضا.
7: شنو الجديد هنا؟ يعني هنا البلاتو ده فاتح، يعني في علاج في درجة تانية، في عندنا سراير حق الدياليز، يعني ما نفس الشيء زي السنتر، يعني مستشفى، يعني مستشفى كبير، يعني مستشفى زي مستشفيات قاعدات هنا، يمكن يعني عندها آلات يعني مودرن زيادة من المستشفيات القاعدات هنا. يعني أنا مثلا في كان في واحد يعني من أمالنا الأسوري يعمل حادث يمكن نمرق برا نودو خارج يعني ألجو، لكن هني كان استطاح جنا في مياه ده يعني ألجو هني ما يودو برا ده، يعني مسؤول للشعب التاني كله، يعني للسيتوين الآخرين كله نفس الشيء. يعني صبا سرير دياليز ده ما في في كاتا ما في، يعني هنا عندنا على طول لما يشتغل ده سرير سبعة سرير في نفس الوقت يعني يسوي دياليز ده ما في هنا إلا نحن عندنا يرمها جنان عندنا هنا ده، يعني أحسن، يعني ما في يعني ولا في كات خلي في زون كله ما في، لما يشتغل يكون أحسن كلينيك في صورة جونز ده معروف. يعني
4: في برنامجه السياسي والاجتماعي رفع رئيس الجمهورية شعارا واضحا، صحة كل مواطن تشادي هي الأولوية القصوى، وأنه مصمم على مواصلة تحديث النظام الصحي لضمان حصول الجميع على رعاية جيدة على قدم المساواة.
0: في فقرة نبض الشارع يعبر بعض من حاملي وثائق التأمين الصحي عن تجربتهم داخل المراكز الصحية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، وتؤكد أن الرعاية مجانية، كما يطالبون بزيادة الأقسام وتوفير المعامل الطبية لإجراء الفحوصات بكل أنواعها. نتابع.
8: أنا أسوري كان يوم أنا كان مريض لأن سماخر شيء غير نجد ما أكيد ما ميديسينك أكيد أنا أديل الناس غير ينتني دواء ينتني دواء ولا شيء نار ولا يسالني ولا غروس كي يجي ما في أنا أسوري وما عندي مشكلة آخر.
9: سبحان الله الحمد لله يا لما أن مستدين نجوا نلقو دواء ويلنا كلنا نلقو لهم دواء الحمد لله خليها كم يفكر لنا فوق زيادة الحمد لله أشياء دقاق دقاق ده خليها كم يفكر لنا أن لهم جينا بيجينا أسيري من نجوا ده صوبات كمان الحمد لله بتانون إبري إكزامين في لابد أكو صوبات كمان كل شيء مجان شيء كي بدون أنا غروس كي ما في الحمد لله نجوري جري جاين الحمد لله يا سبحان الله.
10: كلينيك دندورة أي ما شنو مرض بنزا إلي إكزامين دول كل حال يبقى لنا هنا ودواء فرنسي دول حالي زود لنا لابو كل حالي سي لنا لابو الكبير الأدل نجودة نقول الأدل لا أدل
11: أنا بسيان وقال نجد أنا زكي أكيد لأدل ودواء كل الحمد لله قال نلقو ما شاء الله دواء قال نلقو بلاش ما قال يشوفوا مني نقرس نجد بيالي كوي لابو مني يالي دوسون لا خيشوفوا مني عالجون لي الحمد لله
12: أجبانا مرة واي لكن المتورة قيمتنا دواء ساكت بقرس ما أنتونا يلا الدواء مرضانين القادم في بيت دوكله قال نجيبوه دواء غيانتو ده ديف ده بس قال نجيبه ديما لكن ما قصروا.
13: أنا شاكو الحلو اللي بلين في بكانهم هنا ده عندهم أكي أنت كان جيد ده فرانشو ما يلا ده قاي لاغوك مرة واي قطوكي ماما شنو دواء نام كله جراتويت كونسلتاسيون نام كله ساكت بس شاكو الواي بس ما دي جينارة ما هنا ده إكزاما ما في إيكوغرافي ما في للرس ده شكرا للجراتيوت بسيبة كانوا مهيني فيه.
0: بينما يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على بناء مستقبل أفضل، يهدد الحاضر أحيانا خطر خفي، الأدوية المقلدة والصيدليات غير المرخصة، وتباع هذه الأدوية بكثرة في الشوارع والأسواق وحول المستشفيات رغم أنها مقلدة وتدخل بطريقة مهربة. خالد موسى الحاج يرصد لنا الأخطار الناجمة عن استخدام الأدوية المزيفة.
2: تشهد تشاد على غرار العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء انتشارا متزايدا للأدوية المزورة والصيدليات غير المرخصة، وهو ما أصبح يشكل خطرا حقيقيا على صحة المواطنين. فهذه الأدوية تباع في الأسواق والشوارع وأحيانا بالقرب من بعض المرافق الصحية، مستفيدة من ضعف الرقابة وانخفاض أسعارها مقارنة بالأدوية الأصلية، إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي تدفع بعض المواطنين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة. وتأتي هذه الظاهرة في ظل تحذيرات وتقارير دولية تشير إلى اتساع نشاط شبكات الاتجار بالأدوية المغشوشة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول حجم المخاطر التي تهدد المواطنين وما الذي يجب القيام به للحد من هذه التجارة غير القانونية. الدكتور هارون بدوي محمد رئيس نقابة الصيادلة في تشاد متحدثا عن انتشار هذه الظاهرة في البلاد ومدى خطورتها على صحة المواطنين.
14: كلنا نعرف شيء ده هون، لكن ما قد نحاول نلقوا الحلول عجلة، خلي كلنا نلوم شملنا ونهارب الشيء ده، لأن الشيء ده مسم ومدير للشعب، واليوم عنده امباكت في الاقتصاد. اليوم كان زول بيجي مردان وشرب الأدوية ده وصوت له تسميم وبيجي مردان، هما بخدم أهله بكفو قروش، الحكومة تخسر، وأي واحد يسيء خدمته ونحاول الشيء ده نوقفه، لأن كان اليوم في دول آخرين قدروا يوقفوا الشيء ده، نحن شيء كبمنان نوقفه ده ما فيه.
2: ولا تقتصر المشكلة على الأدوية المزورة فحسب، بل تمتد أيضا إلى الانتشار المتزايد للصيدليات ونقاط بيع الأدوية غير المرخصة التي تعمل خارج إطار القانون، ومن دون إشراف صيادلة وأهالين، مما يزيد من صعوبة تنظيم سوق الدواء وحماية المواطنين. ويلاحظ كذلك أن بعض أصحاب الصيدليات المرخصة يتزودون بالأدوية من نقاط بيع الأدوية العشوائية، وهو ما يزيد من احتمالات تسرب الأدوية غير المضمونة إلى السوق النظامية. كما أن بعض العاملين في هذه النقاط هم من الطلبة وخريجي معاهد الطب العاطلين عن العمل، الذين دفعتهم ظروف البطالة إلى ممارسة بيع الأدوية خارج الأطر القانونية، رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على الصحة العامة. وفي مواجهة هذه الظاهرة تواصل السلطات المختصة بالتعاون مع نقابة الصيادلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار الصيدليات غير المرخصة والحد من تداول الأدوية المزورة، مع التأكيد على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات والالتزام بشراء الأدوية من المصادر الموثوقة. وفي هذا السياق يتحدث الدكتور هارون بدوي محمد رئيس نقابة الصيادلة في تشاد مرة أخرى عن أبرز الجهود والإجراءات للحد من انتشار الصيدليات غير المرخصة ومكافحة تداول الأدوية المزورة.
14: لكي نقدر نهارب الأدوية ده خلينا نكون زي دبان عسل، أي واحد يعمل خدمته وأي واحد يسي شيء الأنتولية ده كسألو يسي. اليوم الأدوية مشكلة، أنا الأدوية أنا الشاردة، الناس كتير يحسبوا مشكلة أنا وزارة الصحة وهذا، لكن المشكلة ده مشكلتكم أنتوا، أنا كوميونيكاسيون، مشكلتنا أننا أنا سيادلة، مشكلة أنا العلماء في الجامعة، أنا الإمامات في الجامعة، مشكلة أنا شيوخ أنا الكنائس، مشكلة أنا شيف دكاري. دونك التوعية مهم، والتاني كمان تطبيق أنا القانون.
2: وتبقى مكافحة الأدوية المزورة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمهنيين والمواطنين، كما يظل الالتزام بشراء الأدوية من الصيدليات المرخصة إلى جانب تشديد الرقابة وتطبيق القانون من أهم الخطوات لحماية صحة المجتمع وضمان سلامة المرضى.
0: بهذه الورقة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، وإلى جديد الملتقى، ألقاكم بخير.

0: سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله من جميعنا، نحييكم وأهلا بكم في نشرة السادسة ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. يقدمها إلى حضراتكم عبد الجليل عبد المكرم آدم. نظم أمس المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد طاولة مستديرة، وذلك بمناسبة اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد. المناسبة جرت بصالة الاجتماعات بوزارة الشؤون الخارجية. تفاصيل أكثر مع محمد عمر إدريس.
1: إحياء لليوم الأفريقي لمكافحة الفساد الذي يحتفل به في 11 من يوليو من كل عام، نظم المجلس الوطني للشباب بالتنسيق مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد طاولة مستديرة تحت شعار تكثيف تعزيز النزاهة وإجراءات مكافحة الفساد في جميع أنحاء إفريقيا، وذلك بحضور عدد من المسؤولين والجمعيات الشبابية. رئيس المجلس الوطني للشباب أبكر اللامين دانغايا قال إن الشباب مدعوون إلى لعب دورهم المحوري لمكافحة الفساد، مؤكدا بأن مستقبل تشاد مرتبطا بترسيخ قيم النزاهة والشفافية والتصدي لمختلف أشكال الفساد. من جانبها نائبة المراقب العام للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد فاطمة سماعيلة أكدت أن مكافحة الفساد مسؤولية الجميع، موضحة أن السلطة تواصل جهودها في مجالات الوقاية والتوعية والرقابة إلى جانب تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام. وكشفت أن السلطة نفذت 47 مهمة رقابة وتدقيق منذ العام 2025 أسفرت عن رصد عدد من المخالفات المالية والإدارية، من بينها اختلاس الأموال وإبرام صفقات عمومية مخالفة للقانون. كما تمكنت السلطة من استرداد مليارات الفرنكات الأفريقية في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الشفافية وصون الموارد العامة.
0: قدم المنسق العام لمكتب منسقية الإحصاء الثالث للسكان والمساكن السيد ماجيغوتا روبرت، قدم حديثا صحفيا بمقر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، تناول فيه عن عملية التقدم المحرز في التعداد السكاني الثالث، وذلك بعد مضي أسبوعين من انطلاقة عملية الإحصاء. جزء من حديث منسق مكتب المنسقية الإحصائية الثالثة للسكان والمناسك بترجمة وصوت عثمان آدم الدود.
2: À ce jour, 2,572,000 ménages ont été déjà recensés.
3: حتى الآن تم تسجيل 2,572,000 أسرة، هو ما يمثل 62.9% من العدد المتوقع البالغ 4,135,443 أسرة. تعكس هذه النتائج تقدما مشجعا وتظهر التزاما قويا من جانب الفرق الميدانية، فضلا عن الدعم المتزايد من السكان. إلى جانب تعداد الأسر المستقرة، تواصل الفرق المتنقلة تعداد السكان الرحل، وذلك لضمان أخذ جميع المجتمعات في الاعتبار بغض النظر عن أساليب حياتهم أو موقعهم. أيضا تعداد اللاجئين بالتعاون الوثيق مع الشركاء المعنيين من أجل ضمان التغطية الكاملة لجميع السكان الذين يعيشون على الأراضي الوطنية. ولضمان شفافية العملية ومصداقيتها، تواصل اللجنة المعقدة المسؤولة عن تلقي الشكاوي ومعالجتها، وحتى الآن تم فحص ومعالجة 11 طلبا، مما يسمح بالاستجابة السريعة للمطالب على أرض الواقع.
2: 11 requêtes ont été examinées et traitées, permettant d'apporter des réponses rapides aux préoccupations exprimées sur le terrain.
0: في سياق متصل لكن في ولاية السلامات، عقد رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق عقد اجتماعا موسعا ضم القيادات الأهلية وكوادر الولاية إلى جانب العاملين في العملية الإحصائية في نسختها الثالثة. الاجتماع تمحور حول مستوى تنفيذ العملية الإحصاء والتحديات التي تواجه سير عملها. تفاصيل مع مراسلنا بشارة محمد صالح من مدينة أم التمان.
4: تقييم ودراسة سير العملية الإحصائية الثالثة للسكان والسكن، عقد لقاء برئاسة رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق. جمع أعضاء لجنة متابعة التعداد العام الثالث للسكان والسكن بولاية سلامات، وذلك لمناقشة سير العملية الإحصائية وتقييم مستوى التنفيذ. وخلال اللقاء استعرض المنسق الولائي للتعداد العام للسكان والسكن يوسف عيسى محمد أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الفرق الميدانية، وفي مقدمتها الظروف المناخية خاصة خلال هطول الأمطار والتي تؤثر على حركة الفرق ووصولها إلى المناطق المستهدفة. كما شهد الاجتماع مداخلات من أعضاء اللجنة تضمنت عددا من الآراء والمقترحات الهادفة إلى إيجاد حلول ومعالجات مناسبة للتحديات التي تواجه العاملين في الميدان، بما يسهم في ضمان استمرار العملية الإحصائية بكفاءة. من جانبه أكد رئيس المجلس الولائي سليمان إسحاق في كلمته أهمية تقديم الدعم والمساندة للفرق الميدانية بكل الوسائل الممكنة لضمان نجاح عملية التعداد وتحقيق أهدافها. وفي ختام الاجتماع وجه رئيس المجلس الولائي الشكر لجميع المشاركين، داعيا إلى مضاعفة الجهود خلال الأسابيع المتبقية من عملية التعداد والعمل بروح الفريق الواحد لاستكمالها وفق الخطة المرسومة. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
0: من أم التيمان نعود هنا بالعاصمة أنجمينا، وبمبادرة إنسانية من مركز نون للبحوث والدراسات التنموية تم تسليم 73 مشروعا تجاريا للأسرة المنتجة. يأتي ذلك في إطار تعزيز المشاريع الصغيرة الذي يقدمها المركز للأسر. كان ذلك صباح اليوم بحضور مدير التأهيل والتنسيق مع المنظمات الغير حكومية السيد إدريس عمر، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والشركاء. عبد الرؤوف أيوب.
5: استفادت 73 أسرة منتجة من مشاريع دعم تجارية مقدمة من الهيئة التركية إيحاحا ضمن برنامج المشاريع الصغيرة للأسر المنتجة. وشملت هذه المشاريع ماكينات خياطة وصالونات لتجميل النساء وأكشاك لبيع الخضروات ومحاريث زراعية، إلى جانب وسائل دعم أخرى وزعت وفقا لاحتياجات المستفيدين بهدف توفير فرص عمل والتخفيف من المعاناة التي يواجهها المواطنون. مدير مركز نون للبحوث والدراسات التنموية الدكتور أحمد أوجلي عبد الواحد تطرق إلى الهدف الشامل لتلك المشاريع.
6: جاءت هذه المشاريع بهدف دعم الأسر المنتجة وتمكينها من أجل تطوير إنتاجها وزيادة دخلها حتى تتمكن من سد حاجاتها الأساسية.
5: بدورهم المستفيدين رحبوا بالبادرة على لسان ممثلهم عبد الرحمن حسن الصديق الذي أكد قائلا:
7: نحن سعداء جدا في هذا اليوم أن نكون من الذين استفادوا من هذا المشروع الصغير للأسر المنتجة، يساعدنا في تطوير إنتاجاتنا وزيادة دخلنا الخاص في ظل الظروف الصعبة للحياة اليومية التي نعيشها.
5: عضو الهيئة التركية إيحاحا أونور شانجي أكد على أن هذه المبادرة تأتي في إطار التزام المنظمة لدعم الفئات الأكثر احتياجا.
8: وجئنا اليوم لكي نقوم بالمساعدات إلى الإخوة والأخوات الذين موجودين هنا، نريد أن لا يحتاجون بعد هذا إلى أي شخص، سيشتغلون بيدهم وسيملكون إلى أيديهم مباشرة هذا الفائدة، وهذا سيستمر.
5: وفي خطاب المناسبة جرى توزيع المساعدات على مستحقيها في خطوة تجسد متانة علاقات التعاون بين البلاد وتركيا في المجال الإنساني.
0: رياضيا، توج أمس فريق الشرطة الوطنية ببطولة دوري الدرجة الثانية، وذلك على حساب فريق فرشة بهدف يتيم. مناسبة التتويج أشرف عليها رئيس رابطة أنجمينا لكرة القدم محمد عبد الله الديش. المباراة أقيمت بملعب إدريس محمد أويا. مشهد المباراة نتابع في التقرير الذي عده حسب الكريم محمد سعيد أبو زين.
9: البحث عن تذكرة الوصول إلى دور الدرجة الأولى دور الأضواء لرابطة أنجمين لكرة القدم لن يكون سهلا هذه المرة، فنهائي بطولة دور الدرجة الثانية ما هو سوى نقطة لبداية تحدي من أجل الوصول إلى القمة في لقاء جمع بين فريق الشرطة أسبوليس في مواجهة فريق فرشة القادم من الدائرة الأولى للعاصمة أنجمين. الشوط الأول انتهى على التعادل السلبي، لكن في الشوط الثاني تمكن فريق الشرطة من تسجيل هدف وحيد أنهى به النهائي ليجد نفسه مؤهلا للعب دور الأضواء لعاصمة أنجمين في الموسم المقبل. أما فريق فرشة فتبقى لديه فرصة قائمة عندما يواجه فريق الذي حل في قاء ترتيب الدور الدرجة الأولى لعاصمة أنجمين في الموسم الحالي، وذلك بتاريخ 20 يوليو القادم. رئيس رابطة أنجمين لكرة القدم محمد عبد الله الديش تحدث عن حيثيات المنافسة.
10: وزي ما تعرفوا في البداية ده عندنا 20 كلوب المشى ببولت 2، واليوم ده اللي قلتوا كلوب 2 ده كان هو أس بوليس وأس فرشة جاي يلعبوا ليل مونتيها عن الديفيزيون إن دي لليغ دنجمينا. وزي ما تعرفوا الغايان عن اليوم هو مونتي دي فيس، والفنكي يلعب ماج دي باراش لوفان مع كلوب الديرني عن الليغ الليغ في شامبيون ديفيزيون إن، وما قدر مونتي يلعب ماو لوفان كان ده قرار تنين ده كل يركبوا سوا في الديفيزيون دي إن دي لليغ دنجمينا. دونك ده نطلب منه كنت المشجين عن الرياضة عشان واجب الفوتبول ده و فير بلاي ما فيولانس كانوا دور منك يا تقول الشجي اكيبا عشان خلي اكيبا يفوز ما ندور ونوف.
9: علما ان البطوله شارك فيها 20 فريقا ليتاهل منها فريقا واحدا مباشره لدور الاضواء للموسم المقبل، فيما يتاهل الثاني عن طريق مباراه فاصله.
0: دينيا، نظمت جمعية الكوادر المسيحية الإنجيلية في تشاد مؤتمرا نقاشيا حول تعزيز دور الكوادر

0: والجمعيات الكنسية في جادة. حسن موسى حسين وفيه المزيد من التفاصيل.
1: جاء المؤتمر النقاشي الذي نظمته جمعية الكوادر الكنيسة العنجيلية في تشاد تحت شعار دور الكوادر المسيحية في بناء الأخلاق في تشاد، ويشارك في المؤتمر عدد من القيادات الديانة المسيحية المهتمين بالقضايا المجتمع وترسيخ قيم النزاهة والمحبة وتعزيز دورها في بناء المجتمع أكثر تماسكا. هذا وقد أهي المؤتمر القس جمادوم جويل تناول فيه دور الكوادر المسيحية في خدمة الكنيسة والوطن، داعيا الكوادر أن يكونوا قدوة في السلوك والعمل والمساهمة في تعزيز السلام والمصالحة الوطنية ومحاربة الظلم والفساد بكل إشكاله. كما تطرق حول أهمية نشر ثقافة السلام والنزاح وتعزيز المسؤولية الفردية والجماعية ودور المؤسسات الديانة المسيحية والمنظمات المجتمع المدني في غرس قيم النبيلة للأجيال القادمة. هذا واختتم المؤتمر بالدعوة إلى مواصلة تنظيم مثل هذه اللقاءات التوعوية وتعزيز التعاون بين مختلف الفاعلين من أجل ترسيخ القيم النزاهة والمحبة وخدمة المجتمع، كما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار في تشاد.
0: الخبر الأخير، استقبل المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنيدي الشرقية الجنرال إنغارهو غومتي إيلي استقبل وفد رفيع المستوى التابع للمنظمات الدولية بقيادة رئيسة اللجنة البرلمانية الإيرلندية السيدة ريناتا دان هورلاندير، لقاء تمحور حول معرفة احتياجات اللاجئين والنازحين السودانيين في معسكر أوري كاسوني وسبل تخفيف معاناتهم. مجمل ما دار في اللقاء نتابع الرسالة الصوتية التي بعثها إلينا عباس بكر مصطفى من مدينة أم جرس.
2: وفد من مسؤولي المنظمات الدولية برفقة القائم بالأعمال لدى المملكة الهولندية تقودهم رئيسة اللجنة البرلمانية الإيرلندية ريناتا دان هولاندير يصلون إلى أم جرس بهدف لقاء المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إيلي والمناقشة معه ورصد احتياجات وأولويات الولاية التي قامت باستضافة الآلاف من اللاجئين والنازحين السودانيين في معسكر أوريكاسوني. مطالب تمثلت في تعزيز قطاع التعليم ودعم المبادرات التي تسهم في تذليل الصعاب وخاصة العنصر النسائي، إلى جانب هذا مراعاة الحالة الاجتماعية للمستضعفين اللاجئين في المخيمات. لذا سينزل الوفد ميدانيا لمعرفة الحقيقة وتقديم العون لهم. ويضيف المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إيلي يمثل هذا اللقاء استجابة ملموسة للمخاوف الإنسانية، وستساعد المناقشات مع الجهات المعنية المحلية لحل أفضل والكشف عن الاحتياجات ذات الأولوية المذكورة آنفا، ويتعين معالجتها والتعافي منها. أم جرس، عباس أبكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: عباس أبكر مصطفى معك، نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 15 بعد السادسة داخل استديوهات الأخبار. مستمعينا في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف العام الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والإخراج عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت أجدي روغوبرت، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم في نشرة أخرى بمشيئة الله، وحتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينا.

0: برنامج الصحة للجميع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. للسادة المستمعين والمستمعات الكرام، في إطار برنامج صحة اليوم نستضيف دكتور عمر أجيد. ما يهو نحج فيما يخص المرض السيدة، العلامات والأضرار وكيف النادم يقرب السيدة وحال شنو السيمتوم حقا. دكتور لتاني مرة السلام عليكم ونشكرك لمجيئك في إذاعة أم جرس.
2: كتر الله خيرك.
1: اليوم نحج فيما يخص المرض السيدة وشنو علامات
2: المرض السيدة ده. كان كلمنا فوق كتير وهنا معروف خطري مرة واحد تسال حقه ده كتير كبير. مش الأم كان حامل لما صغير ولا كان مش بالجمي، لكن أقلبية ما شاء في مئة ناس بكروب من ده. كان جينا كده نبقص وقم دي لأن القودة القمر بالمجامة بس اللي قودة بس كتير. ده أولا بأولا كده مقايدة المهمة معناته بقول لي البريفانسيون دون عندنا بيج بقول لنا الأبسينانس وعندنا بيج بقول لنا الفيديليتي وعندنا بقول لنا مش البريزيرفاتيف. أولا بأولا ده مش الأبسينانس. ربنا هنا كل ذكره في القرآن ده قال حافظوا فروجكم معناته الأبسينانس. أنت نادر لازم تحافظ نفسك ده واحد. تاني بتاني هنا أنا الفيديليتي معناته لازم تكون أمين. كان عندك مش الزوجه الجايده ده خلاص انت هي بس بتم اخر كده تمشي وهنا كل المره كلها كانت عارفه ده الا ده بس راجلها خلاص. هسه البريزرفاتيف ده اول ناس اول زمان ده ما يعرفوا يوم شغل ده ذهب وجد حاضر حاضر بس قام الناس قال لهم يلا تعالوا شيلوا الانبوبه اوكي امشوا للفساد. لا لا لا الثالث ده لا ده لسه ما انك اولا باول ده يا جماعه فلان ده انت حافظ فرجك حافظ خلاص بعدين وانت تقول اقا امين خلاص فيها تعرف اي مكان اجتماع قاعد ده كيف ولا تلقى كان في 100 ناس ولا شنو تلقى ناس واحد ده الا معاكس بس يقول انا ده خلاص انين الناس نفسها كان كل ما ندور نخسره ما نقول لي لا لا الناس دول كلها قاعد حافظوا فروجهم وبقوا امينين وانت بس تدور ده امشي للمود ولا امشي للمرض ده ما نقول كان نقول لك كان قلبك خلبك كان شيل للانبوبه ده البسه عشان تحافظ به نفسك دل المشكله. ها الناس هسه كثير يوم ده ورم لي يالات ده يوم الوقت الزمان الوادي ده يوم القلمهم لي يالات ده انتم دخلوا الوادي من زمان ما يعرف شغل ده كله خلاص يدور يمشي دس للكوشي ده عشان يمشي جري خلاص وادي انه ما يعرف شيء يقول ده بس قام خط لهم وبتن قام مشوا دخل في ما نات التفسير يا ناس نص نص بالجاسوس ما جابها دي كيفاش البريزرفاتيف دي يكون ما يشجون فوق قال لي الروتين كله انت كان عندك 40 دقيقه كله يقول لك ما تفتش لكن يوم واحد ده كان قلبك خرفك كده كان تستعمل الانبوبه.
1: سيد الدكتور نادم الاندستري ده اول علامات ليه ده كيف نادم بقدر يعرف
2: علامات ده مش اي مرض بس هسه ناس مش نادم الاند جوها او كله عند اي امراض ده المشكله الكيفيه كيف اولا باولا كده نادم كساك ده كان قد كله ممكن عند سيده بكم واحد ده كان كله عند سيده لكن هو عادي واحد كان عند سيده وهو مردان سيرو بوزيتيف معناته النادم ده عنده دم ده عنده فوق الفيروس عند الفيروس لكن ما مرض ما يقدر يسبب مرض لنادم اخر كنام ده ده عنده يقول لك سيرو نيجاتيف ده معناته النادم ما عنده دم ده كمان عنده الفيروس واحد ده كمان سيدا مالادي معناته النادم ده عند الفيروس وهد راجت ده الثلاثة حتى هو نجو شنو فصلوزاتك يعني نقول لك هسه سيدا ما نقول لك ده بس مرض خاص كان سيدا لا لا كل امراض نادم عند انسفيسانس رينال كلها ممكن يقع سيدا عند مش للقوها كلها يقع سيدا لكن المشكله الاساسه ده تو نشوف كيف السيدا ده الفيروس ده يمشي يسوي شنو الفيروس اولا باولا ده ننتقل كيفيته ده نفسر لكم خفيف كيف بس نعم يقدر يعرفه فيروس الناس السيدا ده في الجسم ده معناته وكم يوم جاي داخل ده خلاص ماشي بس البوليس ما يقدر له بمطرح ما يقدر ما
1: كل لك يعني بجد ده نارم كم عمل وخايا ده كله
2: ده مشكلة واجب تجي في المستشفى عشان يجي يسوي لك تيست الديبيتاج فولنتير تعرف نفسك يوم انت كان قمي عرفت نفسك ده خلاص كان ما عندك انا ده ما عندي لكن كيف نسوي كي السيدة ده ما يقربيني ما خلاص ما عندي بس انا ما عندي ده شيء ما لا لا هسه انا ده عندي وما سواني مرضان ده نسوي كي كيف الله هسه عندي له ده ما يسيني مرضان ونتمنى كي الله كي يجيب الدواء عشان كان خلاص ده يداوي.
0: برنامج الصحة للجميع.
1: شكرا الدكتور شكرا للسادة المستمعين والمستمعات الكرام. زي ما قلت لكم في البداية اليوم استضفنا دكتور عمر أجيد معايا قاعدين نحجوا اليوم فيما يخص مرض السيدة شنو الأضرار والأسباب وكيف النادم يتجنب ويشيل الوقاية. دكتور هل هناك في علاجات التريتما لمرض السيدة؟
2: خلاص كان مش النادم مشوا وخلاص شافوه كي عنده مش المرض السيدة ده. لو كان مش المردان كم لو كان مردان كله توالي عندنا قولي الايربي لزانتي ريترو فيرو ده بريتردي لأكتيفيتي عن الفيروس جاي ما يقدر يسيق مردان ده بس الناس هسا كتير ما يقدر يسوي اللي يسوي كان خلاص ده لا بعدين ده انتي ريترو فيرو معناته ريتاردي للفيروس ده ريتاردي اكتيفيتي حقه ما يقدر يسوي ده مردان ده كان اول في الوقت الماضي وبنتو ادويات كتير معناته عندنا انواع كتير بنتو بكم اول ده مش ست هبوب في يوم تشيله وهو كلات وبكم ده اربعه وكده هسا شيء كده قوم كده جسد واحد بس نادم ده كان خلاص ده تمشي ده مجان وتشيله في اليوم ده واحد بس اي ليره انت خلاص مش تشيله كان شيله فجر تشيله فجر كان اشيله الفايده حقه ده انت كان قبل ما تشيله ده واحد تشيل تشيل تشيل تشيل تشيل كي نما جمس سويتها 3 شهر ما قتيتها ده ودي تشيله مدة حياتك لكن فيروس ده يلمه هنا في القرار الجديد لكن في الدم خلاص ما في ممكن تقدر تم تزوي لك مرة تلدو إياك ما عندهم فيروس ممكن هيك المرة أقول لك نفس الشيء عندها ده خلاص منهم 3 شهر يمشي ده يمشي يسول على تست ده يلقون ما عندها ما يقول ما عندها الجديد لكن مش لب ده خلاص غير في القرار ما عندهم قدر لكن جديد كم نادم قم مسوى إهمال بدورة قم خلاه ده بتم بريدي ما خلاص هذا إلى عندهم ما عندها خلاص ده فايدة قبل أو خلاص هات ده خلاص 3 شهر ولكن أي ما ينبس تشير لما مدة حياتك بس هسا ناس وادين في ده هسا وادين عندهم 25 سنة عندهم وادين 15 وادين كي وقادين قادم شور إلى قادم شور نعم نشجم لكن بس في أخوان وادين في تعرف خاص كي يوم ده أول ناس وادين قاعد بمشي وكيقول عندنا ناس وادين قاعد باجو كي أفاريد كي يوم الخلاص بس ده يقولوا فلان ده عنده تيدا ولا كده ده كمان لازم ده في السجري في السيرفيس ده ولا الدنتولوجي ميديكال ده ممنوع مرة واحد ده خطير ده خطير مرة واحد شيء ده مش اللي تسويه ده ما بكون وادلي ديبلوما كله بيشيل منك ويتردوك كله ما عندنا البعدين البسوق كله البهجو كله بعدين ده الناس ما قروا وبس خلاص قاموا بهجو كده بس ما بيخردهم إن شاء الله
1: شكرا دكتور عقيد أتمنى المستمعين يستفيدوا ويلقوا معلومة خلاص البرنامج ماشي بينتهي هناك وسيتك الأخيرة كي لناس العصا كله بيرددوا سوى التست وما بيشيلوا الوقاية شنو كلمتك الأخيرة توريهم
2: والله مرة دقايق من الناس وتعرف على سعين بيزول بيلوزيك مرة منكم يخلقوا مرة تدور الراجل والراجل كل من خلقوا راجل ده كل دور المرة من أول كل ده قالت قايد لكن وطننا الناس هذه بيجي خطري الناس خلي أي واحد كل الشغل ده مجان ترى يا جماعة مجان أمشي سهي نفسك بشيفة بس نعم يوريك مال كم عنده كل يوريك كيف الشغل ده كيف وكم قمت أنت مشيت عنده كل طوال الدواء كله بنتك عشان بعدين ده الأمراض ما ينتشر لنا زيادة وما بقدر بسيب بجيب إزاء ناس بعدين ده سامي شركة كهرباء مالين أول كان شبنا مشينا ده هو كان كم كهرباء بس نعم ده ما تحاجر ده بس ده مولين ده مشكلة يقعد ده بعدين دي اكسرسايزين لناس ده قرصة اللي انت يكمله وليه أهل ما يخليهم يمشوا يجي ينشقلوا ماية وكمان كتير شي بس ايكونوميك ما سوسيال ما ده كله كجاب بدخل في المشكلة خلاص ده تك تك تك وبتن عقليا زاد
1: صحتك بس حياتك
2: صحتك بس حياتك اول مشي بنادم ونظم يلا نمشي مصر نمشي السعودية ولا فرنسا بس نمشي نشيل الدواء ده نلقى العادة ده ما عنده مشكلة عندك قرص مره ده كان مكرب ده كان عندك جرز مش شنو كله علاج ما في الا تمشي بالاهلاك هذا كان يا اخواني قبل ما تعرف كيف امشي فتش المراكز انا سيها ولا بتاع
1: شكرا دكتور مر اجيت شكرا لك لمجي وللتوضيحات اللي اديتها لنا مستمعين كلها استفادوا نشكرك كثير كثير ان شاء الله نتمنى ان تجينا لثاني مره في موضوع جديد ان شاء الله الساده المستمعين والمستمعات الكرام البرنامج خلاص انتهى خدمكم قدام الالات وسجل لكم البرنامج ولدكم اخوكم ميسان انغاري نوعدكم ان شاء الله للأسبوع الجاي في نفس المحطة ونفس الوقت مع السلامة تحيات
0: سميتو برنامج الصحة

0: مساء الخير بلانا جات الحبيبه، مساء الخير عاصمتنا الجميله الجميله، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد اللي قاعدين بيتابعونا من 23 ولايه والتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مده انا ساعه و15 دقيقه 75 دقيقه بفرحه وسرور. تلقوا البلاغات الرسميه الاديه الدعايات الساكن جات 7:15 دقيقه النشره الدارجيه، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد 12 شهر 7 سنة 2026. بخرمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات الأغاني والدعايات والنشرات أقدير غوبير في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سائق الطيارة الكبيرة بوينغ 777 انت الأونامات ديرني موديل بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات أبيض. الساعة 6:48 دقيقة في إسيو تروهن الأونامات في كارتي جبانغاتو كومينا نديوز يمران دوسما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونلقى أول فاصل غنائي الشيخ الكبير سيد الكوك، هدية خاصة للناس الكبار وناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد. نقول لكم مساء جميل من العاصمة انجمين. كم تجمع
1: كاك معلم عبد الله يا دول الرجال السلطان التجان الهميات رجال الهميات رجال علي والمم سيد دول الرجال البلا ما بنقري يا دول الرجال يا دول الرجال

0: صفات كي زغرضي بيدلنا كي زغرضي زورا كولي اندي انا فاكر لك ما نسيتيني انا فاكر لك ما لجفيتيني الزغراضة ام هديسا كت كتشي كاتشي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزردي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الما بخجلكي طبنا الخلف قد بيط انقذي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدني كل من رجالا يا ترجالا أبا كربلا لي دول رجالا كام بلا مدن والمعلم طمعان التجاني دول رجالا كم من يالبنا سي الشيخ اللي قرقا والشيخ مر دول رجالا سلطان التجاني قل لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالا حسنا ولدتهم التجاني دول رجالا يا ترجالا البلا مد الله والبراهيم الهم يا ترجالا كم من يا البنس البلام والجندو البلا مدنا كل دول رجالا سلطان التجاني الهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج على جبن نمر دول رجالا
1: انا النوار
0: العميات رجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجار العميات رجالا يا ترجالا الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربه التراب اللي نزل راه مصوى الكالك كاكي بسكين يا ضربه التراب اللي نزل راه علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضربه التراب اللي نال بلا مدقن ود معلم طمان يا ضربه التراب اللي نزل راه الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي ضربه التراب اللي نزل راه الرجال نادل المال جيت ولا كمان ده
1: عارف ليه
0: ولد

kisai daraba tirabani nin zarara alaja bakar bishi waldanna daraba tirabani nin zarara الرجال البياض المال انا اجمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات راب اللي نزل را شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات راب اللي نزل را القريم انسان ولدتهم ضربات راب اللي نزل را البلا مدنا درا والجنة دل خليل النار

0: زلاله
1: عجبك
0: رمضان دول صالح كاك اللوان
1: جوه
0: ضربت تراب بنين الزلاله الرجال البياض الماجوت ملا بنسى ضربت تراب بنين الزلاله
1: بتلف زناتهم بس
0: الباكر يا زهرنا دال خليل نجا ضربت تراب بنين الزلاله ضربت تراب بنين الزلاله ابا فن والادم ضربت تراب بنين الزلاله الرجال البياض الماجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتوم ضربت راب لنزل الراء الرجال بيض الماء سلطان درما والموسى ضربت راب لنزل الراء الرجال بيض الماء جوت ملا بنسى على نوسى والكالي كاك بسكين يا ضربت راب لنزل الراء على أجملين والمعلم خالية ضربت راب لن يا يزل الراء شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهمت كاك دريس أدوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربات رب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى علي الخضر دون خليل منجا ضربات رب اللي نزل را الرجال بياض المال علي والمهم بلا ما تقنو دولة خليل منيا يا ضربت تراب لين شين والشيخ دنا ضربت تراب لين الزل را الرجال بياض المال دولة خليل منيا لا رمضان صالي كاك اللوان ضربت تراب لين الزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممت ممت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضربت راب اللي نزل را الرجال بياض المال ضربت راب اللي آمد عليا ضربت راب اللي نزل را الرجال بياض المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

كل ما جوت ملا بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما مكهور دوا قلب تخرى هادي ورا بلقى جمال كابل من عفر الكردسة الولد اللي لدى في زمان ندعى فأعطوا به ولا شكا دلقى مشاكل ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السماء ابو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كربو دروك شدر شاخر اشياء ما بياكل القوم بياشي رقاد الرجال بليل تملوي علم براهيم جوز الكوكي الناقب الجمل ما ينتبه لي انا ببكي ليا الاهل النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما لاقو اذا شراب سلطان التجارة لمن ينبكى من ما نبلاك قال ادي ما على جنوس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي ما لاقو اذا شراب بلا ما علي والمم اليوم انا بك من المعنى بلاك شيخ لي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاجمري والمعلم خالي ادي مروقا اذا الشراق انا بك لهم كامل المعنى بلاك اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريس كاكيتكم من ربنا خلقك كم من يا صبرا على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلق مثل الاجمع اما الصالح من ربنا خلقك والاطمان من ربنا خلق اليوم نا يا لمنامي اليوم يا لمنامي الرافق يا الداري انا يا لمنامي انا يا لمنامي

مستمعينا سمعت الكرام، في كل مكان بعد ما سمينا الأغاني الجميلة نرجع للسيدة عشان نقول لكم البلاغاتنا اليوم أشياء بلاغنا شكر بلاما إما آدم عبد الله آدم حسيني آدم بشكره كل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقربين البر والداخل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصرقة. أنا المرحوم أخوهم حسيني آدم اللي مات في طامو، نكرر بلاما إما آدم عبد الله آدم حسيني آدم بشكره كل الأهل الأخوان والرفقان البر والداخل والهلال والمجاورات الكان ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة. أنا المرحوم أخوهم حسين آدم وده بقى في طامه وبقولوا الأهل الله يأجره والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. كمان بلاغنا الشكر يوسف جدة زينب الزين وكل الأهل في مقرقف بشكروا كل الأخوان البعيدين والقريبين البر والداخل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا. ده كمان وقت العروس أنا ولدتهم حسيني يوسف جدة يوسف جدة زينب الزين وكل الأهل في المقرقف بشكروا الأخوان الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا. وقت العروس أنا أولتهم حسين يوسف جدة وبقول الأهل الله يأجرهم. بلاخ أنا وفا أجد كفترة ألقوني أمر جبرين ألقوني هارون جبرين ألقوني أحمد جبرين ألقوني حسين جبرين تجاني حسن قرقور عائلة عبد الله إيسى آدم أحمد مكايلة رخيس عبد الرحمن أحمد بلا محمد آدم بلا مصالي رمات بلا تجاني ألي بلا بورو التوم بلا محمد دنة بلاما الزين الجامي بلاما سيدي عمر إبراهيم بلا محمد أحمد صالح علي محمد تلاولا جدة شيخ مكايلة وليد آدم ولد الحاج الحاج والتور علي ولا جزرو أنجي كيرو جدة قنبو يايا عبد الرحمن هارون حسن رماد شيخ كوشا شيخ شيبو محمد ولا حسنة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين والقريبين بوفاتنا أمم مريم أحمد المعروفة بفداسو ماتت اليوم الأحد والسرقة تبقى مباكرة الاثنين في كركم بنسيته لتبلامة محمد آدم. نكرر أجد كفترة ألقوني عمر جبرين ألقوني هارون جبرين ألقوني أحمد جبرين ألقوني حسين جبرين تجاني حسن قرقور عائلة عبد الله إيسى آدم أحمد مكايلة رخيس عبد الرحمن أحمد بلا محمد آدم بلا مصالي رمات بلا تجاني علي بلا بورو توم بلا محمد دنة بلا الزين الجامي بلا سيدية عمر إبراهيم بلا محمد أحمد صالح علي محمد تولى جدة الشيخ مكايلة وليد آدم ولد الحاج الحاج ولد تور علي ولا جوزرو أنجي كيرو جدة قنبو يايا عبد الرحمن هارون حسن رمات شيخ كوشا شيخ شيبو محمد تولى حسنة لوم الحزن ببلغه لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والهلال المجاورات بمماتنا أمم مريم أحمد المعروفة بفداسو ماتت اليوم الأحد والسرقة إلى المرحومة تبقى أمباكر الاثنين في كركم بنسيت اللي تبلاما محمد آدم الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 7:06 نمشي نلقى الفنان آدم قاسي كلو بتدقيل هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز واللي بيحبوا راديو تشات هناك علي صالح هناك من أبدنقلة دكتور قايمي مهند عبد الرحمن أمبسادير وعبد الله هناك من قلفي سلطنة قلفي نقول لكم مساء الخير من راديو تشات وما ننسى كمان الأهل القادين في ميليكي تروبولو بومبيو بشالوبا كلكم مادا مكري دليبي ما جسي ما يأجي الحمد ما يأجي هناك من دليبي نقول لكم متابعة حلوة من غاديو تشات كابي تكنيك

يا القديمة عبدالله زكي، عمونا في البنات بريدة، خاصة هناك امتي أمبور، يا أمبور أم التيمان هناك من الزيفاية، نقول لك مساء الخير من غاديو تشات. تانت هلوي برمات من كارتيروغي، نقول لك مساء الخير من غاديو تشات.

0: مستمعينا سمعة راديو تشات في كل مكان، الساعة 7:15 في مدينة أمتمان عاصمة ولاية السلامات، نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب. أبكي مساء الخير.
1: مساء النور تجاني سين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات راديو تشاد أينما وكنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة للجهاد ضد الفساد كان سوى طاولة مستديرة بمناسبة هذا اليوم الأفريقي عن الجهاد ضد الفساد. المنسق العام مكتب المنسقين انت الحساب الثالث انت السكان والسكن ماجي جوتو روبير كان قدم نقطة صحفية في مقر عن المعهد الوطني للحساب والدراسات الديمقراطية، وكمل كلم كمان بعملية انت التقدم والكاد بقت في الحساب. وفريقنا الشرطة الوطنية كان توجوا أو شال الكاس الدور عن الدرجة الثانية ده بعد ما فرشا لأسفرشا بهدف مقابل 0. قضية العناوين وإليكم تفاصيلها من راديو تشات. المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة للجهاد ضد الفساد كان نظم طاولة مستديرة ده بمناسبة عن اليوم الإفريقي عن الجهاد ضد الفساد. المناسبة كمان بقت في صالة انت الملمات عن الوزارة انت الشؤون الخارجية هنا في العاصمة جمينة. محمد عمر إدريس والتفاصيل.
2: عشان يحتفلوا باليوم الأفريقي لمكافحة الفساد اللي بيحتفلوا فوقه يوم 11 شهر 7 كل ما سنة، المجلس الوطني عن الشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة لمكافحة الفساد احتفلوا ونظموا طاولة مستديرة تحت شعار كترين وقوين هنت النزاهة وإجراءات مكافحة الفساد في كل التراب عن إفريقيا، ودبق بحضور عدد من المسؤولين والجمعيات الشبابية. رئيس المجلس الوطني عن الشباب أبكر اللمين دنقايا قال الشباب هم بس بقدروا بلعبوا دورهم الأساسي ويناضلوا ضد الفساد، أكد بكون مستقبل هنتشات مرتبط دائما بترسيخ قيم هنت النزاهة

0: الشفافية والتصدي لمختلف أشكال هنا الفساد. من جانبها نائبة المراقب العام هنا السلطة المستقلة لمكافحة الفساد فاطمة سماعيلة أكدت بكون مكافحة الفساد مسؤولية هنت الكل، وضحت بكون السلطة تواصل جهودها في مختلف المجالات وتقدم التوعية والوقاية والرقابة، وكذلك تقوي المبادئ هنت الحوكمة الرشيدة وتحمي المال العام. نائبة المراقب العام قالت السلطة كشفت ونفذت 47 مهمة هنت الرقابة، والمهمة دي أسفرت حاسبين هنا عدد من المخالفات هنت المال العام والإدارة، ومن بينها كذلك أكلين هنا المال العام والتبدل هنت الصفقات الأمومية ومخالفة هنت القانون. قالت السلطة قدرت قبلت مليارات الفرنكات الإفريقية في الخزينة العامة هنت الدولة، وده في إطار جهودها التخص قوين الشفافية وحماية هنت الموارد العامة.
1: ريبورتاج سوا ومدى فوق الزميل محمد عمر إدريس. المنسق العام مكتب المنسقين انت الحساب الثالث انت السكان والسكن ماجي روبير كان قدم نقطة صحفية في مقر المعهد الوطني للحساب والدراسات الاقتصادية والديمقراطية هنا في الديمقراطية هنا في العاصمة الجامعية، وكما كلم كمان في ما يخص العملية انت تقدم الكان انشافت في ما يخص الحساب العام الثالثة، ودبعت أسبوعين مما الحساب دي بدأت. خلينا أسبوع بترجمة هنا حجها وحبيب عمر.
2: À ce jour, 2,572,000 ménages ont été déjà recensés.
3: لحد هسي سجلنا 2,572,000 أسرة، ده اللي بيمثل 62.19% من العدد المتوقع أن يدوروا 4,135,443 أسرة. النتائج دي بتعكس تقدم مشجع وفق التزام قوي من الفريق الميداني، وده بفضل الدعم هنا النظام القاعدين بقوموا بيا السكان في جانب هنا الحساب هنا الأسر المستقرة قاعدين بواصلوا الإيكيب هنا التسجيل في الحساب السكاني للرحل، وده عشان نضمن لكل أسرة نقدر نعرفوها ونقدر نوفر لهم احتياجات هنا حياتهم ونعرف بكاناتهم، وكمان حتى الرفيجي نسجلوهم في الحساب السكاني لعشان نعرف عددهم ونقدر نقدمو للمنظمات هنت الدعم اللي بتساعدهم وبتشيل كفالتهم، وده عشان نضمن كل السكان القاعدين في التراب الوطني، والخدمة دي قاعدة بتمشي بالشفافية والمصداقية هنت الأمل المسؤولين بيا في كل الشكاوي اللي بيقدموها السكان، وليها السلقين 11 طلب وقدرنا عالجنا، وده اللي بيساهم في الرد السريع لكل المطالب هنت السكان نقدر نحققوها لهم بأسرع.
2: 11 requêtes ont été examinées et traitées, permettant d'apporter des réponses rapides aux préoccupations exprimées sur le terrain.
1: Majigoto Robert, le منسق العام مكتب المنسقيه انت الحساب الثالث انت السكان والسكن سميتو بترجمة عن الزميل الجهوة حبيب عمر. وفي نفس الموضوع كمان وفي إقليمنا السلامات، الرئيس المجلس الإقليمي سليمان إساق كان سوى اجتماع موسع ضم كل القيادات الأهلية وكوادر هنا الإقليم وكذلك الناس القاعدين يخدموا في عملية الحساب الأما أنت السكان والسكن النسخة رقم 3، وحجوا كمان في كيف يسهلوا العملية اللي تمشي لقدام والشيء اللي قدروا سووه من بدايتها لهدي اليوم والهمبولات اللي قاعدين بواجهوها في الميدان الأجان ريسانسير. الخبر كمان جاب لنا مراسلنا هناك بشارة محمد صالح من مدينة أما تيمان. بمبادرة إنسانية من مركز نون للبحوث والدراسات انت التنمية بيجي أنتين هنا 73 مشروع هنا تجارة لأسرة منتجة، ده في إطار تقوّن المشاريع الدقاقة الكان جايب قدمها المركز للأسر. والمناسبة كمان بيجت اليوم فجر بحضورنا مدير هنا التأهيل والتنسيق مع المنظمات المحكومية السيد إدريس عمر في جنب كثير من ممثلين المنظمات والشركات الدقاقة. أجي هوا بيب عمر والتفاصيل.
3: استفادوا 73 أسرة منتجة من المشاريع هند الدعم التجاري والكان قدمتها لهم الهيئة التركية إيهاها دي من البرامج الدقاقة بقدموها للأسرة المنتجة والمشاريع دي منها مكانات هند الخياطة والصالونات هند المكياج الخاصة بأدلين الأوين وكيسات البساوق فوق الخضروات أي الخضار ومعدات هند الزراعة ووسائل هند الدعم الآخرة وزقوها حسب حاجة المستفيد وده لعشان يوفروا فرص هند الأمل لبعض الأسر المحتاجين ويخففوا لهم من المعاناة القاعدين بواجهوها في حياتهم كم من جانب مدير مركز نون للبحوث والدراسات التنموية الدكتور أحمد أوجلي عبد الواحد هج في الهدف من المشاريع وقال
4: جاءت هذه المشاريع لهدف دعم الأسر المنتجة وتمكينها من أجل تطوير إنتاجها وزيادة دخلها حتى تتمكن من سد حاجاتها الأساسية.
3: وكل المستفيدين فيره بالبادرة القدموها لهم عبد الرحمن حسن صديق واحد منهم مسلاهم وقال
5: نحن سعداء جدا في هذا اليوم أن نكون من الذين استفادوا من هذا المشروع الصغير للأسر المنتجة يساعدنا في تطوير إنتاجاتنا وزيادة دخلنا الخاص في ظل الظروف الصعبة للحياة اليومية التي نعيشها.
3: وكل عضو حن الهيئة التركية إيهاها أونور شانجي قال المبادرة دي بتدخل جانب التزام المنظمة في دعمها للأسر المحتاجة وفي ظروفهم الصعبة.
6: وجئنا اليوم لكي نقوم بالمساعدات إلى الإخوة والأخوات الذين موجودين هنا، نريد أن لا يحتاجون بعد هذا إلى أي شخص، سيشتغلون بيدهم وسيملكون إلى أيديهم مباشرة هذا الفائدة وهذا سيستمر.
3: نذكركم بكونه في كمالهن المناسبة وزعوا المساعدات للي بيستحقوها ودي الخطوة اللي بتجسد مكانه انت العلاقات التعاون أم بين بلدنا تشاد وتركيا في جانب الإنساني.
1: الساعة 7:25 دقيقة داخل استوديو راديو تشاد نتابع لكم بنشط الأخبار. في أخبارنا انت الجواجر برا المندوب الأمن الحكومة في جمع إقليمنا إندي سباي جنرال غارهوم تي إلي كان استقبل وفد واحد كبير تابع للمنظمات الدولية بقيادة هنا رئيسة انت اللجنة انت البرلمان الإيرلندية السيدة ريداتا دان هيرلاندر. المقابلة كمان كلموا كمان في احتياجات الشيء اللي بيدوروه الريفيجي والناس الضيوف الريفيجي في صباح البلد وخاصة كمان في الكاحن الريفيجي وكيف يأخذوا مساواة عشان يخففوا التعب والمعاناة للريفيجي والناس الضيوفهم في صباح. الخبر كمان جاب لنا مراسلنا عباس بكر مصطفى من مدينة أمجرسة. الجميع انت الكوادر هن المسيحيين انت الانجبا في جات سوى مؤتمر نخاش ده بخصوص تقو هن الدور هذا الكوادر هذا المسيحية فيما يخص القيم وده في لب المجتمع. المناسبة كمان بقت اليوم وفجر في سنتر هن التعليم هن اللغات سيل القايد في كارتيه مرسال في سيزي مرد اسمان الاسم الجميلة بحضورنا كثير من المنظمات والجمعيات والكبارات هن الانجبا القادين في جات وحجه كمان فيما يخص كيف يقدروا يقووا القيم والأخلاق في لب المجتمع عن الأنجبا في جاد. في أخبارنا الرياضة كمان الفريق عن الشرطة الوطنية البوليس ناشونال كان فاز بالبطولة عن الشامبيونة عن الدرجة الثانية ده بعد ما فرشا لأسفرشا بهدف مقابل صفر. والمناسبة انت البطولة أو التتويج ده كان بقت بحضور ورئاسة كمان الرئيسة الرابطة أنا نجمينا حنا ليب البالب الرجلين محمد عبدالله الديش بحضور حنا كثير من المشجعين الفريقين. والمناسبة كمان بقت في الاستاد إدريس محمد أويا هنا في العاصمة نجمينا أجدي روبير الساعة 7:28 28 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشاد دي نشط الأخبار أنا لي بشي والناس الفاتكم كمان يذكرهم بالأنابينا. المجلس الوطني للشباب بالتعاون مع السلطة المستقلة انت الجهاد ضد الفساد سوى طاولة مستديرة ده بمناسبة هن اليوم الإفريقي هن الجهاد ضد الفساد المناسبة كمان سواء في وزارة الخارجية هنا في العاصمة الجميلة. المنسق الآن على مكتب المنسقية انت الحساب الثالث انت السكان والسكن ماجيكو روبير كان قدم نقطة صحفية في مقر المعهد الوطني على حساب انت الدراسات الاقتصادية وحجة كمان بالشيء اللي كان سووه من بداية انت العملية اللي كان بدت عندها أسبوعين. والفريق عن البوليس ناسيونال كان شال الشامبيون عن الدورة عن الدوري عن الدرجة الثانية عن البطولة ده قدام أس فرشة بعد ما غلب لأس فرشة بهدف مقابل صفر. شكرا لكم أنتم القادين تتابعونا من مدينة أمجرس ومن مدينة أم التيمان دي نشط الأخبار اللي كان جهزوها أسرة التحرير محمد عمر إدريس الجهوة حبيب عمر قدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيب أبكي أرجو أو غيره بيعرفي.

بعد ما سمينا الفنان محمد تعالي دارسيلا نمشي نلقو الفنان داود السنتيمنتال لا فام دي مون باترون شوفير داود في مشكلة كان ما سمينا كلامنا مدام في بروبليم كان كلاما باترون هو في بروبليم بدور سوليسيون يا جماعة عادية خاصة ديديكاس للديركتور انا استاسيون بروفينسيال انا ماسينيا كاليانغا فوتنا وكل الاكيب هناك نقول لكم مساء الخير والتحية جميلة من الإذاعة الوطنية التشادية من العاصمة انجمينا كابي تكنيك كاليا وكل الاكيب هناك من ماسينيا نقول لكم بونسوار ديبي راديو تشاد.

بعد ما سمينا داود اللي سنتيمنتال نمشي نلقى حمد الريح. هديه خاصه لجروبنا الأنما زاز أنما فوق الراس، كل المحبين الإزاء الوطنيه التشاديه. اهلا، هديه خاصه لكل الشباب وشابات أنا جروب غادي تشاد أنما العزاز أنما فوق الراس. طاهر درما أبا أنتوني شيشة جوائر الشمو أدم حرام الصليك أبو عجيدة دقوم منصورة حسن بنت أمدو وكل الشباب نقول لكم بونسوار من غادي تشاد.

0: بعد ما سمينا الأغنية الجميلة والحساسة نرجع لبلدنا تشاد بلد توماي نلقى جامي بكر هدية خاصة على جود أمبتيوة من أمبتيوة عمر سمعين ديكو النور من الجرمايا ومن الماجورية صبرا بيتين ولكل الناس الكبار والناس العزاز كل الشيوخ والدليقين كل البلامين وكل الناس اللي بيبوا نزال وطنية أتشادية نقول لكم مساء الخير مني غدي وتشاد متابعة سعيدة
1: الاخره تجمع كل الا الله سري محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد مصر لقلب جوا مصر بلا نيري قبل لواء يبر بلنبو على شقا جت وارج الصبا جت وارج الصدنسا هدي سر بنا بريد سغرا جيد بلغ يطلاق هلا بقيد ادم ما دام

من النباء الفتن من بقني فيها من تمرية بتن جوكر خادم الخضية القانية من ودائية تركي لنصاري بلشري هنونا كابل من جفية تاريك كرمت الجوت بالنولية شركة بالجامعة كرضية بورية نعلم قصولية كمسنبر ديبا

نقول فوق مساء الخير البيتشي فريال المستمر كبير. انا راديو تشادة عبد الرحمن قنبو من زراف كومينا بريمير ارم بالسماء وكل اسرته، نقول لك مساء الخير من راديو تشادة.

أغنية جميلة وحساسة من الفنان الكبير عبد العزيز المبارك. نرجع كمان هناك كونغو ديمقراطيك نلقى الفنان الكبير كاندا بونغومان، هذه خاصة لام جام جروب يا الكلمات. دكتور حسن وكل جماعته من أمريكا بي آوي ماجور عدم غوشي ويسين عبد الرحمن المروبة يا كانا من جينيبور، دكتور حسن الغوني من أفريق، وكل الناس اللي بيبوا الأغنية الجميلة، فاطمة سامبا، إيميبا قاملة، نقول لكم مساء الخير.

الو كي تم سعد جدول الاشاره بكت خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا لا يمكن كنا نخلو بكنا لزملائنا بجيب عنا بكلم لكم بكلام نصارى مع الزميل لبنان بقول لكم اسمي جامينا راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحه وسرور انجينير بلان في مكنه الفن اجيدي ريغوبير قدام الميكروفون اخوكم وزميلكم سايق الطيار الكبير بوينغ ديرني موديل 677 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رمضان ابيض نقول لكم اقعدوا عافي هنا انجمعنا الاذاعه الوطنيه لجمهوريه تشاد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اركضوا بعافيه.

يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوا ما يتقوا يا نجمينة.

0: المشاهدون الأفاضل، مستمعونا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من صدى الرئاسة، تتابعون فيها مختلف المواضيع التي تهم الشأن الوطني، ونسلط الضوء على مؤسساتنا الوطنية لنتعرف عليها أكثر. موجز الأخبار لهذا الأسبوع سنأخذكم بصورة خاصة إلى أبوظبي، حيث أقام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي نو عدة أيام، ولكن هذه المرة نستعرض بصورة عامة العلاقات بين تشاد والإمارات العربية المتحدة في ورقة أسمهان جيرواتيدو.
1: إن الزيارات المتكررة التي يقوم بها رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس دبي نو إلى بلد معين تتجاوز كونها مجرد تحركات دبلوماسية اعتيادية، بل تعكس في القالب متانسة علاقات الثنائية وتنامي الثقة المتبادلة ووجود رؤية مشتركة تتعزز مع مرور الوقت. منذ تولي مقاليد الحكم تبنى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي نو رؤية تقوم على تعزيز حضور تشاد في دوائر الاقتصاد والاستثمار العالمية عبر الانتقال من سياسة البحث عن الدعم التقليدي إلى سياسة تقوم على جذب الاستثمارات النوعية وإقامة شراكة قادرة على إحداث تحول اقتصادي حقيقي ينعكس على حياة المواطنين. وتبرز أبوظبي اليوم بوصفها أحد أهم شركات في هذا المسار، فالعلاقة بين البلدين لم تعد تقتصر على تبادل الزيارات أو تنسيق المواقف، بل أخذت تتجسد في مشاريع تنموية تعكس مستوى الثقة المتبادلة بين القيادتين. وفي القطاع الصحي تشهد العاصمة أنجمينا تنفيذ مشروع مستشفى حديث بدعم إماراتي في خطوة تستهدف تعزيز قدرات المنظومة الصحية الوطنية وتوفير خدمات علاجية أكثر تطورا للمواطنين. أما في قطاع الطاقة فتتجه الشراكة نحو الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية سواء في أنجمينا أو في عدد من الولايات، إدراكا لأهمية الكهرباء باعتبارها المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي والعامل الذي ترتكز عليه جهود التصنيع وتوصي النشاط الاقتصادي وجذب المستثمرين. ولم يقتصر التعاون على إطلاق المشاريع، بل امتد إلى تعزيز مكانة تشاد على خارطة الاستثمار الدولية، حيث احتضنت أبوظبي المنتدى الدولي لتعبئة تمويلات الخطة الوطنية للتنمية تشاد كونكسيون 2030، وشكل هذا الحدث منصة عرضت من خلالها تشاد رؤيتها التنموية ومشاريعها ذات الأولوية أمام مؤسسات التمويل والمستثمرين، في رسالة واضحة تؤكد أن البلاد تتجه إلى بناء اقتصاد أكثر انفتاحا، وتعكس هذه التطورات تحولا نوعيا في طبيعة العلاقات بين تشاد والإمارات العربية المتحدة، إذ تتجه الشراكة نحو نموذج يقوم على التنمية المشتركة والاستثمار في القطاعات الحيوية بما يحقق مصالح البلدين ويعزز فرص النمو المستدام. وفي المحصلة تؤكد التجربة أن نجاح العلاقات الدولية لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة أو اللقاءات الرسمية، بل بقدرتها على ترجمة الالتزامات إلى مشاريع ملموسة وتحويل التعاون إلى نتائج يشعر بها المواطن في حياته اليومية. من هذا المنظور تمضي الشراكة بين تشاد والإمارات بخطى متسارعة نحو مرحلة أكثر نضجا، عنوانها الثقة وأداتها الاستثمار وقايتها دعم التنمية وترسيخ أسس مستقبل اقتصادي أكثر استقرارا وازدهارا للبلدين.
0: استضافت العاصمة أنجمينا نهاية الشهر الماضي مؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا، وأسفر هذا الاجتماع عن التأسيس الرسمي لمؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط إفريقيا وتعيين الدكتور أحمد مبودو محمد رئيسا لهذا المؤتمر مع اتخاذ العاصمة أنجمينا مقرا له. ولإلقاء الضوء على مؤتمر المجالس نرحب بالدكتور أحمد مبودو محمد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي لتشاد للإجابة على بعض الأسئلة، نتابع.
2: بداية عرفنا بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي وما هي أهدافه؟
3: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي هنا بلدنا تشاد زي ما مجلسات الآخرين هنا أفريقيا سنترال، هدفهم الوحيد كيف يقدر يشاركوا في تنمية دائم ومنظم. أنينا كمجلس بس فقط هو مجلس الشورى، وهو يعني بيتنا الفكرة نفكره في شان نوصه فقط لرئيس الدولة ورئيسنا البرلمان اثنين ده في سنة 1946 مجلسات. أنا أعلم ده كله هم حسسهم ومربوط مع مجلس الاقتصادي والاجتماعي هنا ناسيون جيني هم إيكوسوك. وفي سنين ده أنينا من بلدان الأول قدروا حسسوا مجلسنا أنا اتحسس في دستور أنا يوم 31 شهر 3 أنا 1959.
2: في 25 و26 من يونيو استضافت انجمينا اجتماعا جمع المجالس الاقتصادية والاجتماعية لست دول من وسط أفريقيا. ما هي أبرز نتائج هذا الاجتماع؟
3: الحمد لله يوم 25 و26 شهر 6 بلدنا رحب بديليغاسيون هنا مجلس الاقتصاد والاجتماعي هنا بلدان السبع هنا أفريق سنترال اجتمعنا وزي نادم واحد دورنا لفقط كيف نلوم الرأي هنانا في الشبكة خصصنا في شان كيف نقدروا نوصوا لرؤساء هنانا ولرؤساء هنا برلمان هنانا يواصلوا في التلمية. وصحيح هدف بخلينا أنينا نفكر ونجو نلوم ودائرين فكرة هنانا كله نجمو بكان واحدة هو منهم نقدروا نلقوا في التيماتيك موضوع اثنين الشلنا كان نخش نفوقا وايد موضوع مربوط في البيئة في نظام أفريقيا هو بلد يعني ما قاعد تأثر في الجو في العالم كله أنينا يمكن 4% بس قاعد نأثروا في الجو الباقيين ده ناس اللي عندهم شركات الكبار اندستريا الكبار بصنوا الصناعيين هم بعصروا في الجو عن طريق هنا الكربون وده بيجيب المشاكل هنا المطر ما بيجي عديل والجو يبقى حار مرات. عشان كده موضوع ده قلنا أنينا موضوع مهم لنا كنحن أفريق سنترال في شان عندنا إمكانيات في شان نقدره في البرنسيب هنا النادم بتلف الجودة يكفي لنادم بهسة حار هنا الجودة. قلنا كونغو ده عندنا فوق خابة كبير هو تصرف يعني تامي للبيئة بعد ما خابة هنا أمازوني في أمريكا وهنا أنا الأفريق ده رقم 2 معروف في العالم وخلانا بالتاني عندنا أدو من الأفريق سنترال تشاد عندنا يعني في الصحراء عنانا ده عندنا تراب يقوم حواء برفع بشق كل الأفريق بشق كل الأتلانتيك بحر ده وقاي يمشي يدلي في الخابة هنا أمازوني في شان تربيه. مشان كده ده كمان أبور هنا بلدنا قلنا أتو الاثنين ده في العالم بقدر بخلينا نكسبه في الموضوع هنا أنا الكريدي كربون قلنا لازم نقدره نوصو حكومة عنانا فيشان يقدر يكسبوا يلقوا تعامل فيشان ينفسوا مشاريع كتير للسكان هنانا على أفريق سنترال ألقى يشاركوا يعني بوزيتيف ما في الحماية هنا البيئة ده فيشان حياتهم تحسن. أنينا كأفريق كلها نقول أفريق كلها كان 4% بس فقط قاعد ناصر في البيئة يمكن أفريق سنترال أقل من 2%. فشان كده دونك موضوع ده ناخشنا الثاني الموضوع قلنا خلي أنينا كمجلس الشورى نفكروا نوروا للرؤساء هنانا كيف يقدروا صري حلوا لنا مشكلة هنا الانتجراسيون سوريجونا البلدان ده يكون زي بلد واحد ما عندنا مشاكل هنا فيزا ما عندنا مشاكل هنا بارير ما قانوني موجودين ما يكون عندنا مشكلة هنا البقارة مثلا يقوموا من تشات يخشوا بنجي ويفوتوا يما يمشوا في كونغو ويرجوا حاجات ده قلنا نحسن لهم في شان حاجات ده ما بقى.
2: تم اختياركم لرئاسة مؤتمر المجالس الاقتصادية والاجتماعية لوسط أفريقيا كما تم إسناد مقر المنظمة إلى تشاد. ما هو شعوركم حيال ذلك؟
3: أنا صحيح كرئيس أنا مجلس الاقتصادي والاجتماعي الصحفي والبيئة أنا تشاد ما فكرت في الملمة ده يكون تشاد تكسب تلقى السياج يعني مركز هنا ويدو رئيس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الصحفي والبيئة هنا تشاد. بكل سرعة نقول هو ده يوصف صحة الدبلوماسية هنا بلدنا بوصف الرؤية اللي عند ماريشال محمد إدريس دي بيتنو في الانتجراسيون يعني الاكسبتاسيون الريسبي حاجاتنا لقاء نسوه ده دخل لناس ده جو لومو فيشان كده لازم كل التشادي زي أنا نكون مبسوط ونفاشر فوق. الحمد لله نقول شكر للدبلوماسية على تشاد، شكر للمارشال محمد إدريس دي بيتنو، لكل الشغل البسي لبلدنا تشاد. النجاة ده هو نجاة هنا بلدنا، نجاة هنا مارشال محمد إدريس دي بيتنو، نجاة هنا دبلوماسية هنا، نجاة هنا تشاد.
2: ما هي رسالتكم الأخيرة للمشاركين والمواطنين في دول وسط أفريقيا؟
3: فكرة الغانسو كان حكومة، كان البرلمان، الاجتماع هنا الحصل حصصنا كونفرنس انا المجالس ده، كل البارتنير هو كيف نعصن في حياتنا الشعبنا. لازم الفكره ده الشعب كمان تكون بارتيسيباتيف، واللي يبقى بعافيه، اللي يبقى بامن. فيشان كده في اسباس هنا انا افريقيا سنترال حصل خلانا سوينا النظام ده جديد، المؤتمر ده لازم يكون الشعب تخصص في الفكره وتشارك في الفكرة في كل المستوى، في شان حكومة والمنظمات الغير حكومية والنظام هنا البرلمان، كله ببقى لهم سهل في شان الفكرة لا تنفس في أسرع وقت، وتكون كل الشعب هنا أفريقيا سنترال تستفيد.
0: يشكل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤسسة وطنية لا يختزل دورها في تقديم الرعاية للمتقاعدين وتحسين ظروفهم، وإنما يمتلك شبكة من المراكز الاجتماعية التي تقدم الرعاية لآلاف المرضى وبأسعار مخفضة. وقد كشفت زيارة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو إلى العيادة الحديثة عن أهمية المشاريع المدرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية. للمزيد حول هذا الموضوع نتابع تجاني مصطفى مهدي في هذه الورقة.
4: بعيداً عن أضواء المستشفيات الكبرى المكتظة بالمرضى الذين يشتكون أحياناً من رداءة الخدمات وسوء الاستقبال، هناك منشآت صحية تعمل في صمت لا تسترعي الانتباه، لكنها تنبض بحياة تملأها الإنسانية. ليس بها لافتات ضخمة تتلألأ هنا وهناك، ولا غرف عمليات براقة، مجرد جدران متواضعة وقاعات انتظار تزدحم بالحكايات والآمال، ومآزر بيضاء تعمل ليل نهار في صمت مهيب. إنها المراكز الطبية والاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. هذه المراكز الطبية والاجتماعية المتواضعة رغم قلة معرفة الناس بها ظلت منذ عهد ليس بقريب تقدم خدمات راقية وبأسعار ميسرة، وإن كانت غائبة عن وسائل الإعلام. واليوم تتحول هذه المراكز من مجرد عيادات أولية إلى جذور شجرة طبية عملاقة تستعد للازدهار، حيث يستعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتدشين عهد جديد من الرعاية عبر مشروع عيادة حديثة متكاملة حظيت مؤخرا بزيارة تفقدية من رئيس الجمهورية شخصية. ولمعرفة حجم العطاء تنقلنا بين ثلاثة أحياء رئيسية: جوجي، فرشا، وشقوة، حيث تقدم هذه المراكز الثلاثة رعاية صحية تليق بأصحاب التأمين الصحي وتمتد لتشمل حتى الفئات الأكثر هشاشة. الدكتور ريم تاتا غواغي ديبا المنسق العام للمراكز الطبية والاجتماعية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحدث عن دور هذه المراكز والخدمات الأساسية التي تقدمها للمواطنين.
5: في السنتر ده كونسلتاسيون بسو ساكت بالاغروس ميديكامان كان جاي ينتو ساكت بالاغروس ده في سنتر ثلاثة ده، لكن سنتر انا جوجي ده وبس الميم ده الكبير منهم كله، عشان في سنتر انا جوجي ده دكتورات كل قاعدين، مش الكلمة انا انفيرمي انا سنتر دوغر ده كان مش الفاتام الفتراسوم يرسلوا لنا في دكتور انا سنتر انا جوجي في سنتر انا جوجي عندنا لابوراتوار كاشف نسكول نسو إنها فارماسي كبير ميديكامنت دواء جاي من الناس كله.
4: لكن يكمن وراء هذا الجهد الإنساني تحد كبير، فالخدمات هنا تقتصر على الطب العام، ومع كل حالة حرجة أو تخصصية يبدأ ماراثون التوجيه إلى مستشفيات أخرى، وقد ينتهي الأمر بإجلاء طبي مكلف نحو الخارج. ومن قلب هذا التحدي ولدت فكرة المشروع الحلم، عيادة حديثة تجمع كافة التخصصات تحت سقف واحد.
5: كلينيك دا كمان سين بي سانيا توكو فين جامينا دا سي لا بيانفينو عشان تشاد دا اوني ان شانتي ندينا بيزوين كاتير شوكو سين بيس غاي سي دا شوكو لا اديل مره عشان انا زاتا كي في سنتر غينا كان مردنين واجين مان لك دورو عشان سبيساليست ما في دا كان راسلوم في اوبيتال كوبار واجين يمشو دار برا يدو

0: clinique de mammographie, clinique de la salle de réanimation, bloc opératoire pour la dialyse pour la clinique.
1: حين تغيب الأرقام تتحدث الإنسانية، ففي مركز شجوة التقينا بهذا المواطن الذي لا يملك تأمينا صحيا ويصنف رسميا ضمن الحالات الإنسانية الاجتماعية، لكنه وجد الأبواب مفتوحة وتلقى علاجه بالكامل وبالمجان.
2: الحمد لله لاقوني ضيوفوني وانتوني كنين اللي يقدر كي عليان كي لقيتا قدرة الشيء كي لحين شغرتهم وشغرت الليل سيمبيس لحين الله يساعدهم لي يوم آخر عشان نباقر كل ليل آخر كله بسعود مش زي سعودونيانا كله.
1: لقد بلغت هذه المراكز ذروة ما يمكن أن تقدمه، فاستجابة للاحتياجات المتزايدة وحاجة البلاد إلى منصات تقنية متطورة، قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنشاء عيادة حديثة مزودة بأحدث المعدات والأجهزة بغية مواكبة عالم الطب الحديث. هنا في هذه البقعة يقبع صرح طبي واعد يتابعه رئيس الجمهورية ببالغ الاهتمام، حرصا منه على تسريع وتيرة الإنجاز، خطوة يراها القائمون على الصندوق مسارا حتميا لتطوير المنظومة الصحية. مدير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد روزي ماماي أطلعنا على الرؤية الاستراتيجية للمشروع والدعم الرئاسي الذي يحظى به.
3: الصندوق الوطني ده أمر ما خاص للريتريتي، لا عنينا يعني عندنا معاملة للأمال حق السيكتر بريفي، عندنا أمال أنا الببليك معناته يعني الفونكشنير، لكن الفونكشنير الكونتراكتشيل، بس عندنا أمال حق الشركات الحكومية ولا ميكست بارا بيبليك، وعندنا أمال أجانب من أي دولة كل. الريتريت يخص يعني جزء من برانش حق السيكوريتي سوشيال، صدر أننا يعني نكفر الريسك كله، يعني كل ريسك يعني في أمل حق العامل ده أننا يعني نكفر، يعني عندنا ثمانية، يعني ثمانية مكسوبات في ثلاثة فروع. الفرع الأول ده يخص أنا البروتكشن فاميليال والماترنيتي، في لبرانش أنا الأكسيدان ترافاي معناته تعمل حادث ولا تمرض في الأمل كله نشلو كان شارج. ثالث ده هابي البنسيون، البنسيون ده البنسيون يدوك بعد أنت ما تمرك من الأمل، ده الفروع الثلاثة الأنين كوفريلو.
1: من المنتظر أن تصبح هذه العيادة منصة طبية مرجعية نظرا لاحتوائها على تجهيزات طبية من الجيل الجديد وغرف عمليات بمعايير دولية وأسرة تسع لاستقبال 60 مريضا.
3: شنو الجديد هنا؟ يعني هنا البلاتو ده فاتح، يعني في علاج في درجة تانية، في عندنا سراير حق الدياليز، يعني ما نفس الشيء زي السنتر، يعني مستشفى، يعني مستشفى كبير، يعني مستشفى زي مستشفيات قاعدتنا، يمكن يعني عندها آلات يعني مودرن زيادة من المستشفيات قاعدتنا. يعني أنا مثلا كان في واحد يعني من أمال الأسيري يعمل حادث يمكن نمرقه برا نوضو خارج يعني ألجو، لكن هيني كان استطاح جنا في مياه ده يعني ألجو هيني ما يوضو برا، ده يعني مسؤول للشعب التاني كله، يعني للسيطوان الآخرين كله نفس الشيء. يعني صبا سرير دياليز ده ما في كاتا السا ما في، يعني هنا عندنا على طول لما يشتغل ده سرير سبعة سرير في نفس الوقت، يعني يسوي دياليز ده ما في هنا إلا نحن عندنا، يرمها جنا نحن عندنا هنا ده يعني أحسن، يعني ما في يعني ولا في كده خلي في زون كله ما في، لما يشتغل يكون أحسن كلينيك في سورة جونز ذات معروف. يعني
1: في برنامجه السياسي والاجتماعي رفع رئيس الجمهورية شعارا واضحا، صحة كل مواطن تشادي هي الأولوية القصوى، وأنه مصمم على مواصلة تحديث النظام الصحي لضمان حصول الجميع على رعاية جيدة على قدم المساواة.
4: في فقرة نبض الشارع يعبر بعض من حاملي وثائق التأمين الصحي عن تجربتهم داخل المراكز الصحية التابعة لصندوق الضمان الاجتماعي، وتؤكد أن الرعاية مجانية كما يطالبون بزيادة الأقسام وتوفير المعامل الطبية لإجراء الفحوصات بكل أنواعها. نتابع.
5: أنا أسوري كان يوم أنا كان مردان لأن سماخر شيء غير نجد ما أكيد ما مدرسنا كي يرانا أديل نزعي أنتني دوا

0: ancien tawa wala sey naaru wala yo salini wala gurus ke ke mafi ana assuré wo may ndi mishkila akhar
1: simple sa alhamdulillah alama ina musaddin naju norgo dawa wo yalna kulun norgolum dawa alhamdulillah khaliha kuma yfakir lena foga ziyade alhamdulillah shed gugag da khaliha kuma yfakir lena ana lom yina yina assuré min najuda subat kema alhamdulillah betanone ibre examen fi la bodaku subat kema kulli shay majja shay ke beduna no gurus ke mafi alhamdulillah najuri jeri jayna alhamdulillah sa
2: clinic dandura ay machino marat benza ili examen de kullu hal ya galena hina dawa français de la hal izdulena la bokul hal izilena la bal kabir al adil najuda na goda adil la adil
3: ana patient o ganajira na zaga akir la adil o dawa kul alhamdulillah dana ko mashallah dawa dana ko balash maga shuru menena kurus naji be yali ko ila gumne yali du sunna ko shuru me aljunne alhamdulillah
4: ajabana marwai lakin intawara gintuna dawa sakit bi kurus mantona yalla ndugo marzani nal gajin fi bidda kula gani jugu dawa gayantu da dayi bi bis gani jiba diman lakin ma go soro
5: ana shokol halu le bilen fi bakanum hinida indum ake enci kan jidda franchement yalla daga ila gugu marwai otuki mama shuno shuno dawa nam kulu gratuite consultation nam kulu sakit mais chocolat way bis ma di ginara ma hini da examen ma fi échographie ma fi le reste de chocolat gratuite bis ba kanu hini fi
6: بينما يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على بناء مستقبل افضل يهدد الحاضر احيانا خطر خفي الادويه المقلده والصيدليات غير المرخصه وتباع هذه الأدوية بكثرة في الشوارع والأسواق وحول المستشفيات رغم أنها مقلدة وتدخل بطريقة مهربة خالد موسى الحاج يرصد لنا الأخطار الناجمة عن استخدام الأدوية المزيفة
7: تشهد تشاد على غرار العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء انتشارا متزايدا للأدوية المزورة والصيدليات غير المرخصة وهو ما أصبح يشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطنين فهذه الأدوية تباع في الأسواق والشوارع وأحياناً بالقرب من بعض المرافق الصحية مستفيدة من ضعف الرقابة وانخفاض أسعارها مقارنة بالأدوية الأصلية إضافة إلى الظروف المعيشية الصعبة التي تدفع بعض المواطنين إلى البحث عن بدائل أقل تكلفة وتأتي هذه الظاهرة في ظل تحذيرات وتقارير دولية تشير إلى اتساع نشاط شبكات الاتجار بالأدوية المغشوشة الأمر الذي يثير تساؤلات حول حجم المخاطر التي تهدد المواطنين وما الذي يجب القيام به للحد من هذه التجارة غير القانونية الدكتور هارون بدوي محمد رئيس نقابة الصيادلة في تشاد متحدثا عن انتشار هذه الظاهرة في البلاد ومدى خطورتها على صحة المواطنين
8: كلنا نعرف شيء ده هون لكن ما قد نحاول نلقوا الحلول عجلة خلي كلنا نلوم شملنا ونهارب الشيء ده لأن الشيء ده مسم ومدير للشعب واليوم عنده امباكت في الاقتصاد اليوم كان زول بيجي مردان وشرب الأدوية ده وصوت له تصميم وبيجي مردان هما بخدم أهله بكفو قروش الحكومة تخسر وأي واحد يسي خدمته ونحاول الشيدة نوقفه لأنه كان اليوم في دول آخرين قدروا وقفوا الشيدة نهينا شيء كبمنانا نوقفه ده ما فيه
7: ولا تقتصر المشكلة على الأدوية المزورة فحسب بل تمتد أيضا إلى الانتشار المتزايد للصيدليات ونقاط بيع الأدوية غير المرخصة التي تعمل خارج إطار القانون ومن دون إشراف صيادلة مؤهلين مما يزيد من صعوبة تنظيم سوق الدواء وحماية المواطنين ويلاحظ كذلك أن بعض أصحاب الصيدليات المرخصة يتزودون بالأدوية من نقاط بيع الأدوية العشوائية وهو ما يزيد من احتمالات تسرب الأدوية غير المضمونة إلى السوق النظامية كما أن بعض العاملين في هذه النقاط هم من الطلبة وخريجي معاهد الطب العاطلين عن العمل الذين دفعتهم ظروف البطالة إلى ممارسة بيع الأدوية خارج الأطر القانونية رغم ما ينطوي عليه ذلك من مخاطر على الصحة العامة وفي مواجهة هذه الظاهرة تواصل السلطات المختصة بالتعاون مع نقابة الصيادلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة انتشار الصيدليات غير المرخصة والحد من تداول الأدوية المزورة، مع التأكيد على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن المخالفات والالتزام بشراء الأدوية من المصادر الموثوقة. وفي هذا السياق يتحدث الدكتور هارون بدوي محمد رئيس نقابة الصيادلة في تشاد مرة أخرى عن أبرز الجهود والإجراءات للحد من انتشار الصيدليات غير المرخصة ومكافحة تداول الأدوية المزورة.
8: لكي نقدر نحارب الأدوية ده خلينا نكون زي دب عسل، أي واحد يعمل خدمته وأي واحد يسي شيء الأنتولية ده كسألو يسي. اليوم الأدوية مشكلة، هنا الأدوية هنا الشاردة الناس كتير يحسبوا مشكلة هنا وزارة الصحة وهذا، لكن المشكلة ده مشكلتكم أنتوا هنا كوميونيكاسيون، مشكلتنا أنينا هنا سيادلة، مشكلة هنا العلماء في الجامعة، هنا الإمامات في الجامعة، مشكلة هنا شيوخ هنا الكنائس، مشكلة هنا شيف ديكاري. دونك التوية مهم، والتاني كمان تطبيق هنا القانون.
7: وتبقى مكافحة الأدوية المزورة مسؤولية مشتركة بين الجهات الرسمية والمهنيين والمواطنين، كما يظل الالتزام بشراء الأدوية من الصيدليات المرخصة إلى جانب تشديد الرقابة وتطبيق القانون من أهم الخطوات لحماية صحة المجتمع وضمان سلامة المرضى.
6: بهذه الورقة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، وإلى جديد الملتقى، ألقاكم بخير.